0: تشبهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني. وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الرجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان. في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور انه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال ليسوع انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هدي لك كل الممالك الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص. فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص 7 سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال أنه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه باي حال من الاحوال انه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فانت ميت، ودي حاجة اكيد تحبس الانفاس. هتلاحظ انه مكتوب واعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وامة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيا بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه إنه يخلي الناس تعبد الوحش الأول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ إنه مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه، علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل اللي على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرا لك اللي كتبته ده مش هياخد اكتر من دقيقه.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقه عشان اجي بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جايه بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شويه
2: مصادر اكتر.
3: تمام يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطال
0: واديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن والمواضيع فيها مواضيع والصورة فيها حواديت والدوامة ما بتخلص والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا. بس يا ساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة الكل عامل عالم والكل فاهم إنه هو الوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لأ طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن وعظ شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما أعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا لكن العمق اللي فيه ما حدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: أقولك مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي اقصده في كلمة سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرأي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بيقولك انا خبز الحياة وغذيك، بيقولك انا ما
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقة؟
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فضح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة دي، حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمائر الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
5: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاك من المرض الليلة.
6: أمين.
7: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك.
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على علاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تذم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا، صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقول لك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما أحبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات أتنرفز فجأة كده ويقولوا لي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش إن هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول ايه وما تقولش ايه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي ايه مثلا؟ زي انك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من اهلك، او انك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، او انك تختار الفاظ لا تليق عند النقاش مع انها الفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو انت اللي مهملة، ما هو انت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم اعملها انا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير ان الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني انا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
7: لماذا يا سمر؟
6: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
8: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
6: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
7: عندك كل الحق يا سمر.
9: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
10: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
8: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
10: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
9: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
7: ليست كلها.
6: مريم تقول أغلبها.
8: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
7: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
6: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
9: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
8: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
10: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
7: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
6: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
8: إلى أي حد هو قريب؟
9: إلى حد الاستعداد والانتظار.
10: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
6: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
7: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
8: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
9: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
10: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
6: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
7: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
9: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
10: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
8: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسام، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإليه يا أبي، النبي إيليا صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ آه نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: آه صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: احتياجك قصاد يا رب. قول له انا عايز ادخل بيت خمر. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمر. عايز ادخل بيت خمر. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات. جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي.
1: تعال نطلبها منه.

0: انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد،
1: لجلالك المجد. Welcome to C'est la vie radio.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه.

0: وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم صارت في التران. اليوم التران وقف لمدة ربع ساعة، ولا خلي نقول وقفوه. اليوم شباب باش ما نقولوش أطفال، وقفوا التران. أي وقفوه بالعصي والحجر، وبقى يتناقش معاهم الشوفير باش يبعدوا على السكة ويخليونا نتعداو. كانوا اللي راكبين الكل يتذمروا على خاطر جت راسيلهم وصين روتار لخدمهم، ومنهم اللي اقترح انه تهبط مجموعة وتتصدى للشباب اللي وقف التران. انا كنت مصدوم، انا كنت باهت في كمية العنف وكمية التسيب اللي ولات منتشرة. انا اللي كنت نتفرج في التلفزة ونقول منين جت هالحروبات، اليوم عرفت منين جت. كنت نتسائل على كمية المجرمين وكمية الإرهابيين وعلى الإرهاب منين جاء، اليوم عرفت. حبيت نفهم كيفه كانوا يخموا هالشباب وشنية غاياتهم. حبيت نلقى لهم أعذار. قلت بالك في أسلوب التربية، بالك في البيئة اللي تربى فيها، وبالك وبالك. بعد ما وفيت المفاوضات اللي عملها الشوفير وتحرك التران، اتحركت في مخي أنا زادة 1000 حكاية و1000 سؤال. وزيد الكلام اللي سمعته في التران خلاني نتسائل. اللي ريته اليوم فهمني علاش الحروبات قاعدة تصير وعلاش الإرهاب ماشي ويكثر. أنا اللي كنت قبل نتسائل شنو خلى الإنسان يصنع السلاح للأسف باش يحارب خوه الإنسان. علاش ما يكونش سلاحنا في الدنيا هذي الوداعة وما يكونش التواضع؟ علاش ما يكونش سلاحنا إن ما ندخلوش في أمور غيرنا تكون المحبة سلاحنا؟ علاش ما نحافظوش على موقف المحارب في رواحنا؟ إيه نحاربوا رواحنا؟ نحاربوا بالصلاة، على خاطر مش الإنسان عدونا الحقاني، الشيطان هو العدو الحقاني. رانا ما لازم نش نتلهو بحتى معركة إلا إذا كانت معركة روحية. نحن بالحق مازلنا ما عرفناش عدونا الحقاني شكون. نعاود نقولها، هو إبليس. على هذاك اليوم قررت أني نحارب. مادام مازال فما مرأة تبكي راني باش نحارب، مادام فما ولاد صغار مازالوا جيعانين راني باش نحارب، ومادام مازال فما رجال يدخلوا للحبس باش نحارب، وزادش نحارب مادام مازالت نفس واحدة في الظلام من غير نور ربي باش نحارب. اي باش نحارب ابليس حتى للاخر. اعزائي المستمعين، في اخر الحلقة نحب نذكركم اللي الكتاب يقول في رسالة افسس 6:12: ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. وفي الاخر نحب نذكركم اللي حربنا مش مع الناس، حربنا هي مع إبليس.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إذا دفعت الملاليم حصلت على القروض. إذا دفعت مرتبات وأجور متدنية فلا تلوم إلا نفسك إذا حصلت على عاملين قليل الخبرة والالتزام والإتقان.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى فيه فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عم إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. في مقولة بتقول كده: احترم مرض السكر يحترمك. يعني إيه تحترمي مرض السكر؟ يعني ما تاكليش أكل بيزود السكر عندك وتقولي ما فيش مشكلة، وما ينفعش تقولي أنا حاسة إن السكر عندي مظبوط، لا أنا حاسة إن السكر عندي عالي. يعني مش على أساس مشاعرك بتتعاملي مع مرض السكر، وإلا هتكون النتيجة كريزة سكر ومشاكل كبيرة جداً. التعامل مع مرض السكر بيكون بحقائق علمية وتحاليل واهتمام بنصائح الدكتور، وأهم حاجة الثقة في الدكتور المعالج وطاعته. وزي ما بنتعامل مع مرض السكر مش بمشاعرنا لكن من خلال حقائق علمية وتحاليل ونصائح الدكتور، نفس الحكاية تعاملنا في علاقتنا مع الله. للأسف إحنا الستات عندنا مشكلة إنه من طبيعتنا إن إحنا نحكم على الأمور وعلاقتنا بالناس بمشاعرنا وإحساسنا، فنقول كده: أنا حاسة أنها بتكرهني، أنا حاسة أنها مش بتحبني، أنا حاسة أنها متضايقة مني، أنا بيتهيألي أنها زعلانة في حاجة. والمشكلة بقى الأساسية أن لما بنتعامل معاها أو مع الشخصية اللي إحنا حاسين أنها زعلانة مننا، بنتعامل من خلال مشاعرنا دي. والأمر بقى الأصعب أنه مش بس مشاعرنا بتدخل في علاقتنا مع الناس، لكن كمان دي بقت تدخل في علاقتنا مع الله، بنعتمد على مشاعرنا. لو تمر بمشكلة على طول تقولي إيه؟ أنا حاسة أن الله بعيد عني، أنا شعر أن الله مش بيحبني. والمشكلة أنه من الخطورة جداً أنك تعتمدي على مشاعرك في علاقتك بربنا، فالمشاعر دي مجرد إدراك كده مهزوز من غير دليل، وهي متغيرة طبعاً يوم بعد يوم. يعني لو حياتك كويسة وحلوة يبقى ربنا كويس وبيحبني وأنا شعر بكده، لو حياتك فيها مشكلة يبقى أنا بشعر إن الله بعيد عني. مش هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بينك وبين الله. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في عبرانيين 11 وعدد 1 بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني حياتك مع الله بيحكمها الإيمان والثقة في الله وفي وعوده ليكي، مش بتحكمها المشاعر. وفي رمية 8:38 و39 بتقول كده: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني إيه؟ يعني وعده أنه مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا ضيق ولا شدة ولا ظروف صعبة. في كل ده أنا عندي يقين وإيمان إن الله مشتركني وغمرني بمحبته، وهو ده الإيمان الثابت. واللي واثق في إله لا يتغير، هو هو أمس اليوم إلى الأبد. عزيزتي، لو من خلال تأمل النهاردة اكتشفت إنك عايشة مع الله بمشاعرك، ياريت تغير الاتجاه ده وعيش معاه بالإيمان اللي واثق في محبة الله مهما كانت ظروفك، وإن في كل وقت محبته ليكي ثابتة. وإن كنتي بتمر بظروف صعبة، هو معاكي وبيبين محبته ليكي أكتر وأكتر، وكمان شايلك. الوقت الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعيد شوية عنك هو لما بتبقى فيه خطية في حياتك. وعلى فكرة ده مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيكره الخطية وما يقدرش يكون هو القدوس والخطية في مكان واحد. عيشي مع الله باليقين والثقة ومش بمشاعرك. بمشاعرنا متقلبة، يوم حلو ويوم مر. صلي معايا وقولي له كده: يا رب أنا محتاجة تساعدني علشان أعيش معاك حياة الثقة في محبتك مهما كانت ظروفي صعبة. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في برنامجك كلام من القلب. النهاردة القراية بتاعتنا هتكون من سفر التكوين أصحاح 28 وبداية من آية 10. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
1: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذ سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.
0: عزيزي المستمع، بيتقال أنه لما الناس بتبقى نايمة بالليل وبتحلم، أن في أربع أنواع من الأحلام بيسموها الأحلام النمطية. حلم نمطي معناه ببساطة أنه حلم كل الناس ممكن تحلمه بشكل أو بآخر، بس هو موجود في ذهن كل الناس وفي ضمير أو وعي كل الناس. من ضمن الأحلام النمطية اللي علم النفس قال عليها أنه لما بتبقى قلقان قوي بتحلم انك زي ما تكون طالع على سلم عالي جدا، او انت اصلا تكون في مكان مرتفع جدا وحاجة بتاخدك وبتقع بيك لتحت، بتنزل بيك بشكل سريع جدا، تهوي بيك لتحت. وبيقولوا ان الحلم ده بيعبر كتير عن حالة من القلق الغير عادي اللي انت ممكن تكون فيها في عقلك الواعي. حد من علماء النفس حذر وقال انه ممكن لو انت مصحتش من النوم قبل ما تسقط على الارض او تنهار او توصل للقاع في المكان اللي انت بتقع فيه، ممكن تموت وانت نايم بسبب الصدمة النفسية اللي هتحصل لك. عشان كده بيقولك لازم الواحد بيصحى من النوم قبل ما يقع علشان ما يموتش، لانه ممكن صدمة زي كده جوه الحلم تموتك. طبعا كلام يفهم فيه اكتر علماء النفس، لكن هو ممكن يكون حصل معاك

حصل معايا بشكل أو بآخر، حلمت إن حاجة بتقع بيك، بتنهار، بيت عالي، مكان مرتفع، برج معين وحد بيزقك منه، كلها حاجات بتعبر عن نفس المعنى، السقوط من مكان مرتفع. لكن الغريبة إن القصة اللي قرناها النهاردة يعقوب كان في حالة من التوتر الغير عادي. خلي بالك معاه، هو طالع من بيت أبوه وسايب وراه مصيبة، سايب أخ منفعل جدا شاعر بغدر من يعقوب وبيطرده، ما معهوش غير حتة عصاية، ماشي بيجري بيلهث علشان خاطر يلحق يوصل لخاله لبان اللي كان مش عارف فين برضو، لأن واضح أن يعقوب من خلال حياته الأولى ما كانش طلع كتير من بيت أبوه، كان قاعد جنب أمه بيعرف يطبخ كويس ويعمل كده، وده اللي الكتاب المقدس قاله، أنه كبر هو وعيسو أخوه كان إنسان كامل بيسكن الخيام. فواحد مش متعود على السفر، واحد مطارد من أخوه، واحد مكروه من أبوه، واحد أمه الوحيدة اللي وقفت جنبه لا حيلة لها ولا قدرة أنها تساعده، فيلقى نفسه في أول ليلة نايم على حجر، حاطط حجر تحت راسه ونايم، وما عندوش أي غطاء، وما فيش أي حاجة تقدر تحميه من الأسود والضباع والسكان البرية، الحيوانات المفترسة اللي في البرية. أي حلم ممكن يحلمه واحد بالانطباع ده. أنا معرفش أنت لو وقفت بعربيتك على الطريق الصحراوي في عز الليل، رغم أنه طرقنا نشكر ربنا فيها بعض الإدارة وفي بعض عربيات رايحة وجاية، بس لو حصلت معاك موقف زي كده وانت على الطريق الصحراوي تخاف، لأن منظر الليل ومنظر الوحدة شيء مرعب. فكم وكم يعقوب اللي كان في ليلة وحده، مفيش طريق، مفيش أسفلت، مفيش إشارة من بعيد، مفيش إضاءة، مفيش كهرباء، يشعر بإيه؟ كان أكيد لو هيحلم حلم هيحلم الحلم بتاع السقوط من فوق السلم. لكن الغريب النهاردة ان احنا هنشوف ان الراجل ده حلم حلم اعجب من كده بكتير، حلم بسلم فعلا، وهو كان تحت السلم ومحدش رماه من فوق، وان اللي فوق السلم هو ربنا، وربنا كان بيتقابل معاه علشان يشجعه، وده اللي هنسمعه بعد الفاصل اللي جاي. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نشوف حلم السلم. حلم السلم الحلم اللي بيشجعني ويشجعك النهاردة إن الله موجود في أي حتة أنت ممكن تكون موجود فيها رغم كل اللي بتعدي فيه من خوف أو قلق أو تعب. لما أقول سلم يبقى أنا بتكلم عن ثلاث حاجات: عن اللي تحت السلم، عن السلم نفسه، عن اللي فوق السلم. مين تحت السلم؟ اللي تحت السلم ببساطة كان يعقوب. مين فوق السلم؟ اللي فوق السلم بكل وضوح هو الله. مين هو السلم؟ دي المفاجأة اللي هختم بيها معاك الحديث بتاعي النهاردة في برنامج كلام من القلب. تعال نبص في الأول على حالة يعقوب. حالة يعقوب كانت حالة مزرية جدا، حالة بتمثل ناس كتير جدا. ممكن تكون أنت واحد من الناس دول اللي بتمثل الحالة دي. أولا يعقوب لما تبص عليه تحت السلم كان حاجة مليانة بالخوف، كان حد مليان بالخوف، كان شخص مليان بالخوف. يعقوب أولا كان مليان خوف، مليان خوف. نعم، خايف منين؟ أكيد خايف من الوحوش، أكيد خايف من المستقبل، أكيد شاعر بالخطر الشديد في كل حتة وما يعرفش يدافع عن نفسه. ويمكن النهاردة في ناس مش محتاجة تشوف سلم وربنا فوق السلم، بس بتشارك يعقوب تحت في نفس الحالة. ويمكن النهاردة ما عندناش وحوش، يعني أسد ونمر ووحوش برية، لكن البشر نفسهم كأنهم تحولوا لوحوش. كم أحداث القلق اللي بنشوفها ونسمعها، كم الأخبار المزعجة، كم أحداث القتل والعنف، كم أحداث التفجيرات خلتنا نحس رغم أننا في وسط بشرية ووسط مدني طبيعي وفي مؤسسات دولة، بس ما زالت الناس جواها طبيعة متوحشة. يمكن لو شافك بعيد عن وجود قانون أو رقابة ممكن يقتلك لأتفه سبب من الأسباب. يعقوب كان حاسس بكده من وحوش البرية اللي حواليه. بس مش بس يعقوب كان خايف، لكن كمان يعقوب كان تايه. يعقوب كان تايه ليه؟ لأن يعقوب كان في صحراء في الليلة دي. يعقوب كان في صحراء، الصحراء ممتدة على كل الأطراف، مفيش أي علامة، مفيش عمود إضاءة، مفيش إشارة مرور، مفيش أي حد يقدر يدله على أي حاجة، وهو لوحده بطوله تايه. ويمكن النهاردة ما تكونش تايه لأن الشوارع بتاعتنا بقت معروفة وانت مشيت فيها عشرات المرات، بس ممكن تكون تايه لأنك ما انتش عارف مكانك من قرارات مصيرية. تايه لأن مفيش إشارة داخلية جواك بتقولك تروح شمال ولا يمين، تقول آه ولا تقول لأ. نفس الإحساس المتاهة بتاع يعقوب زمان وهو نايم تحت السلم، مش عارف يكمل مشواره إزاي، مش عارف إيه الطريق اللي يمشيه ولا يسلكه. إحساس بالمتاهة، وهو بيقول كده لما صحي من النوم بعد الحلم ده، إن ربنا اللي جابني المكان ده، إن ربنا اللي قادني للحتة دي، أنا ما كنتش عارف أنا ماشي إزاي. وناس كتيرة جدا نفسها حقيقي في حد حقيقي فاهم الطريق، حقيقي عارف ينصحها، عارف ياخد بإيديها، لكن مش بس كان خايف وتايه. لكن لما تسأل يعقوب قبل ما ينام يا ترى بكرة في إيه، يقولك بلاش لو سمحت تفكرني بكرة، بلاش أرجوك تفكرني إن بكرة بينتظرني، أنا مش عايز أعرف إيه اللي هيحصل بكرة، كفاية الرعب اللي أنا فيه دلوقتي في عز الليل ده. يعقوب كان قلقان جدا من المستقبل، عشان كده حتى لما ربنا ظهر له وكلمه تلقى اللغة بتاعته نفسها مليانة بالخوف، وبيقول له يا رب لو كنت معايا ولو حفظتني ولو اديتني ثياب لألبس وأكل طعام لأكل هعمل وأعمل وأعمل. تلسه قلقان يعقوب رغم أن ربنا كلمك؟ قال بصراحة شكل المستقبل صعب، شكل الأيام مش جاية معايا على المزاج بتاعي، وشكل الأحداث مش متوافقة مع الخطط اللي أنا بخططها. أنا ما كنتش متخيل أبداً إن أنا بعد ما أخد البركة من أبو إسحاق يحصل فيا كل ده، كنتش متخيل بعد مرة واحدة فيها شعرت أني اقتنصت شيء مش بتاعي، أن كل نتاج المرة دي تحصل، أن ترمي الرمية دي، أن ممكن أموت في الصحراء ومحدش يضربي. لكن مش بس يعقوب كان خايف وقلقان وتايه، لكن أختم وأقول لك كمان يعقوب تحت السلم كان فقير جدا. هو نفسه بعد 20 سنة بيحكي القصة، بيقوله يا رب أنا مش ناسي أني بعصايا عبرت هذا الأردن، ما كانش حيلتي غير العصايا، ما كانش معايا حاجة تسند عليها، ما كانش معايا مستلزمات الحياة الطبيعية ولا حتى الضرورية. كنت خايف من أن أنا ممكن ملحقش أوصل لبيت خالي لأني مش معايا أكل، مش معايا مية، مش معايا زاد، مش معايا غير العصايا. بس يعقوب قال لربنا رغم اني عديت الأردن ده بالعصايا بتاعتي لكنك وقفت جنبي. وعايز اقول النهاردة يمكن عندك تلبس وعندك تاكل بس عندك متطلبات تاني نفسيا مش موجودة. مش موجود عندك التشجيع اللي يخليك تكمل حياتك، مش موجود عندك التحفيز اللي يمشيك مشوار يوصلك بالسلامة للمكان الآمن اللي انت عايز تروح. عشان كده النهاردة يعقوب تحت السلم ده بيحكي قصة ناس كتير خايفة وتايهة وقلقانة وفقيرة. يا ترى الله فوق السلم عمل ايه معاه؟ ده اللي هنسمعه بعد الفاصل. خليك معايا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا أعزائي المستمعين مع حلم السلم. حلم السلم اللي حكينا فيه من شوية عن يعقوب اللي كان تايه وكان ضايع تحت السلم والدنيا عتمة وليل، لكن حاجة غريبة جدا، الله في نفس اللحظة ينصب سلم. الله في نفس اللحظة يقول ليعقوب أنا موجود. على فكرة الدنيا فاضية حواليك تحت، بس الدنيا مليانة حواليك ملايكة أنت مش شايفهم. عشان كده الكتاب المقدس يقول أن السلم كانت عليه ملايكة صاعدة ونازلة. صاعدة ليه؟ هي كانت تحت؟ أيوة هي تحت. يعقوب سام يكون وهو نايم بدأت عينيه تتفتح ويشوف حاجة عينيه العادية في الأوقات الطبيعية ما بتشوفهاش. أنا عايز أقولك النهاردة يمكن المشهد حواليك بقى موحش جدا، بس يمكن في لحظة ربنا يفتح عينيك فتكتشف أن المشهد مليان بحضوره، مليان بتعزياته، مليان بوجوده، مليان بإحسانه. يا ترى الله فوق السلم كان عاوز يقول إيه ليعقوب؟ أول حاجة لما تمسك القصة وتقرأ النص تاني معايا بيقول: وهوذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. مش بس الملائكة اللي تعزي يعقوب، مش بس إحساسنا أن ربنا مالي المكان بهيبته وبحضوره ومانع الحيوانات المفترسة والبشر المتوحشين أنهم يقتربوا مننا، لا، لكن كان الله عايز يقول ليعقوب أنا هنا، أنا هنا يا يعقوب. البرية صعبة جدا، المتاهة بشعة، الصورة ملهاش ملامح، بس أنا هنا، أنا هنا، أنا في المكان اللي أنت ما انتش متوقع إنك تشوفني فيه، أنا في الحتة اللي أنت ممكن تكون آخر حاجة تتخيل إن أنا أوصل لك فيها. أنا هنا في الأتون أيها الفتية الثلاثة، أنا هنا في جب الأسود قبل ما تنزل أنا مرتب كل حاجة، أنا هنا على الجبل، أنا هنا قدام القبر، أنا هنا في الحتة اللي يمكن تكون علمت عليا فيها علامة إكس وقلت غاب، ما حضرش، ما تحركش، ما تصرفش إطلاقا. أنا عايز أطمنك إنه الأمر مش محتاج غير بس إن عينين تانية جواك في قلبك تتفتح وتعرف إنه هنا. مش بس الله بيقول ليعقوب أنا هنا، لكن كمان يقول له أنا معاك. ممكن تكون حاسس إن الله موجود، مين فينا ما بيحسش إن الله موجود، بس مش معاك. يمكن تكون حاسس إنه موجود علشان يصفي حساباته، يمكن تكون حاسس إنه موجود عشان يخليك تحصد اللي زرعته. في ناس حاسة إن الله موجود عشان يراقبها ويفضحها ويسجل لها أفلام تدينها بالصوت والصورة، بس ربنا قال ليعقوب أنا مش هنا علشان أحاسبك. يعقوب في الفترة دي كان عامل عمال سودة، بس الله لما قال يعقوب أنا هنا كأنه بيقول له مش أنا هنا عشان أدينك أستفرد بيك في البرية وخلص طار أخوك كعيسو، لا، أنا معاك، أنا وياك، أنا مش هسيبك، أنا حاطط إيدي في ظهرك، أنا ساند ضعفك. لكن مش بس أنا هنا ومش بس أنا معاك، لكن كمان أنا هباركك. الأرض اللي أنت نايم عليها دي بتاعتك وبتاعت نسلك. أنا مستغرب من الكلام ده عزيزي المستمع، نسل مين؟ هو لسه يعقوب كان وصل لبيت خاله عشان يتجوز عشان يجيب نسل؟ إيه يا رب الاستعجال ده؟ ده كلام بدري عن وقته. قال بالعكس، أنا عايز أقول ليعقوب إن في يوم من الأيام هيبقى عنده الولاد اللي يمتلكوا الأرض اللي هو نايم عليها، فبالتالي ما تخافش إنك مش هتوصل، هتوصل، وما تخافش إنك مش هتتجوز، هتتجوز وهتتبارك، لأني هنا ولأني معاك في أي حتة هتروحها فأنا ضامن إنك هتتبارك. يمكن فينا حد دلوقتي يقول كلام ده كلام حلو قوي، بس كلام ده كلام مخدر، كلام مسكن موضعي. ليه يعني؟ هو ربنا يعني مش هيحاسب يعقوب؟ هيحاسب يعقوب، وكل حاجة يعقوب غلط عملها ربنا يحاسبه عليها، بس ربنا ما بيستفردش بواحد فينا في وقت الضعف وينتقم منه. ده اللي عايزك تفهمه النهاردة. أول ما تبتدي تصرخ حتى لو كنت شكيت فيه، حتى لو كان صراخك بسبب عيوبك، الله مش هيجي ينتقم منك وقت ضعفك. لما تجيله وانت تعبان من الكورة البعيدة هيرحب بيك، وبعد ما يرحب بيك وبيحاسبك أنا هنا يا يعقوب، أنا هنا عزيزي المستمع. الله بيقولك أنا معاك، أنا مش هسيبك، لكن كمان أنا هباركك، وأخيرا أنا هواصل المشوار. يقوله في آخر كلام كده: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا سلام، الله بيعمل النهاردة زي ما يكون تعهد ليعقوب، تعهد شيك على بياض، وبيقول ليعقوب ما مش هسيبك، أنا اخترتك يا يعقوب قبل ما تتحط في الأزمة، قبل ما تتقفل عليك الخية، أنا حاطط عيني عليك من بدري، من قبل ما تتولد. أنت ما تعرفش أنت غالي علي قد إيه. أحبائي، يمكن بعض الظروف، يمكن بعض المفاجآت، يمكن بعض الأمور الصعبة أوحت لينا إن الله نسينا، أوحت لينا إن الله انسحب من المشهد، لكن الله بيقول أنا هنا، أنا معاك، أنا هباركك، وأخيرا أنا مش هسيبك وهواصل القصة. السلم مين؟ السلم قاله الرب يسوع المسيح لما اتكلم في العهد الجديد في إنجيل يوحنا أصح 1 في آية 47 بيقول: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هوذا إسرائيلي حقا لغش فيه. القصة بتنتهي في آية 51 وهو بيقول: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يبقى مين اللي كان الوسطة بين الآب وبين يعقوب؟ مين كان الوسطة بين السماء والأرض؟ مين اللي كانت الملائكة صعدة ونزل عليه؟ الرب يسوع المسيح. يعقوب شاف رؤية وشاف سلم، بس انت النهاردة حظك أعظم بكتير من يعقوب. انت النهاردة ما عندكش مجرد رؤية، مجرد صورة، مجرد حلم يتنسي، انت عندك شفيع حقيقي واقف طول الوقت عشان يفتح لك السماء، عشان وقت ما تشعر انك خايف او قلقان او تايه او فقير او مرعوب من المستقبل، تروح على السلم ده وتقول له طلعني للآب، عايز اتكلم معاه. وهو بيقول لك: ليه مش بتطلب باسمي؟ كل اللي تطلبه باسمي يكون ليك ويجاب ليك. لينا النهاردة سلم إلهي، مش مجرد رؤية زي ما كنت بقول، لكن سلم حقيقي لما تحط نفسك عليه ياخد بإيدك ويطلع بيك لغاية ما توصل للآب، وتنزل من هناك مرتاح جدا وانت عارض شكواك قدام الله وانت واخد استجابة منه. عزيزي المستمع، أنا كنت مبسوط جدا أكون معاك النهاردة، وبصلي جدا من قلبي أن الرب يدي لك وقت تركز جدا قد إيه المشهد من السماء يختلف تماما عن المشهد في الأرض، وربي يباركك. كان معاك من قدام الميكروفون وفي رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لك مني أغلى تحية، والرب معاك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقول لي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت أوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالزبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسلها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ. ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة، هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة؟ فعشان أوصل رأي علمي في الموضوع ده وأحسمه، هبتدي مثلا أقرر إن أنا الشهر اللي جاي كله هكتب كل مليم بصرفه، وفي آخر الشهر هقيم ده مع حد موضوعي ويقدر يساعدني إن أنا أقيم الكلام ده. لما هوصل معاه لقرار، حتى لو اتقال لي بعد كده تهمة، هبقى عارفة أنا واقفة فين من التهمة دي، هي حقيقية ولا مش حقيقية. لو حد قال لي أنتي بتتكلمي كتير، هلاحظ نفسي في الفترة اللي بعدها، هل أنا فعلا بقاطع؟ ممكن أسأل ناس مخلصين في حياتي، أقول لهم أنتوا شايفين أنا بتكلم كتير، وأبقى عندي القدرة أن أنا أتقبل أنه ده عيب فيا، لأن أنا عارفة أنه ليه علاج. لو أنا رحت لحد يساعدني في المشورة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان تعبانة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي، فأطلب من ربنا أنه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم أن أنا هعرف أنا فين. فأنا بحس أنه لو أنا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمة، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مرة تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنويت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

جمال البر. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وسليخة، من قصور العاجي سرتك الأوتار. المزمور 45، الآيات من 6 إلى 8. يقدم لنا صاحب المزمور هنا صورة نبوية عن المسيح، وهي الصورة التي تحققت تماما في الرب يسوع. تكشف الصورة شخصية يسوع وموقفه من الأمور الأخلاقية والسبب في رفعة الله له. من المهم أن نفهم أن يسوع لم يعامل باعتباره الابن المفضل، فقد حصل على ترقيته. ويعطي كاتب المزمور السبب: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. لقد كان موقف يسوع من مسائل البر والشر هو الذي دفع الله إلى ترقيته، إذ لا يوجد حياد في هذه الأمور. إن البر الذي يرضاه الله لا يترك مجالا للمساومة مع الشر، وهذا البر الذي لا مساومة فيه يتوج بالفرح الذي يأتي من مسحة الروح القدس. شهد يوحنا المعمدان عن يسوع: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. إنجيل يوحنا الإصحاح 1:32. ما ميز يسوع باعتباره المسيح هو أن الروح القدس بقي عليه، ولم يعطي المجال أبدا للروح القدس ليتركه سواء بالقول أو الفعل. ومثل هذا البر يزينه الجمال أيضا: ثياب متخللة بالتوابل العطرية ولحن الأوتار تخرج من قصر مزين بالعاج. عندما نتأمل في هذا النقاء والجمال نردد كلمات العروس: حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي. نشيد الأنشاد الإصحاح 5:16. يا رب امسح عيني لأرى جمال البر الحقيقي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: أقول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة. مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني. مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني. مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر. سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.
1: اذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الافاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب اوعيه والشفاه اقفالها والالسن مفاتيحها، فليحفظ كل انسان مفتاح سره. الخبره هي المشط الذي تعطيك اياه الحياه عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقه الالم ساعه وساعه اللذه دقيقه. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي. بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: في التوراة سفر يحمل اسم سفر الجامعة، فلماذا تسمى بهذا الاسم؟
2: اسم سفر الجامعة في العبرية قوهيلث، المترجمة جامعة، ولم ترد هذه الكلمة في الكتاب المقدس إلا في هذا السفر، وهي كلمة مؤنثة في اللفظ لكن معناها في صيغة المذكر. والجامعة هو من يجمع الناس ويناقش معهم، وتسمية هذا السفر بهذا الاسم تعني أن الكاتب رجل، وأن تعليمه وموضوعه هو الحكمة، وهو اسم مؤنث لأن الحكمة مشبهة بامرأة كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح الأول: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. ونحن في اللغة العربية نستعمل مثل هذه الصيغ كقولنا جلالة الرئيس، فخامة الرئيس، حضرة العمدة أي مختار الضيعة. والجامعة هو الذي يجمع الناس ليناقش معهم أمور حياتهم الروحية، وهنا هو سليمان الملك الحكيم، الجامعة ابن داود الملك في أورشليم.
1: نقرأ في سفر الجامعة أن الحكيم يموت كما يموت الجاهل، وأن حادثة واحدة لكليهما اثنان من 14 إلى 16. ونقرأ أيضا أن ما يحدث للإنسان يحدث للبهيمة، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. 3:19. كيف يكون هذا؟ إنه مناقض لرجاء الحياة الأبدية ورجاء القيامة.
2: سفر الجامعة مناقشة عن الحياة الروحية، فلسفة الحياة الروحية وفائدة الحياة الروحية، وهذه الأفكار التي اقتبسها السائل في سؤاله هذا ليست نهاية المناقشة، لكنها اقتباسات من آراء مختلفة غير صحيحة يناقشها الجامعة ابن داود الملك في أورشليم، يناقشها حتى يظهر خطأها. لذلك نرجو أن قارئ هذا السفر يقرأ السفر كله كوحدة واحدة، فهكذا كان السفر قبل تقسيمه إلى أصحاحات وآيات. عند هذه القراءة المتكاملة يتضح الخط الفكري الذي سار فيه كاتب سفر الجامعة بوحي من الروح القدس. وإن كانت هناك حكمة يمكن أن تعتبر نهائية في هذا السفر وصل إليها الجامعة بعد هذه المناقشة كلها، فهي الحكمة التي تقول: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا.
1: يقول بعض المفسرين أن سفر نشيد الأنشاد مجموعة من أناشيد الحب، بعضها من رجل إلى امرأة، وبعضها من امرأة إلى رجل، وقال اليهود إنه يشرح علاقة الحب بين الله وبني إسرائيل، وقال المسيحيون المحافظون إنه يشرح العلاقة بين المسيح والكنيسة، ويحسبه بعض المفسرين المعاصرين رواية تمثيلية يقوم بالأدوار فيها شخصان أو ثلاثة، أحدهم الملك سليمان، والثاني فتاة من شولم، والثالث راعي غنم، وأن الملك سليمان رأى الفتاة وأحبها وحاول أن يستميلها بالوعود الجميلة لأنها كانت تحب راعي الغنم. ما رأيكم؟ ألا توافق معي أن سفر نشيد الأنشاد لون من الأدب المكشوف؟ فلماذا وضع ضمن الأسفار القانونية في الكتاب المقدس؟
2: الرأي الصواب أيها السائل الكريم هو ما ارتآه رجال الدين اليهود الأقدمون، وهو أن هذا السفر يشرح العلاقة الحبية بين الله سبحانه وشعبه. في ضوء هذا التفسير قاموا بوضع هذا السفر ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها، وقد قبلت الكنيسة المسيحية هذا السفر، سفر نشيد الأنشاد، ضمن ما قبلته من الوحي المقدس. وقد رأى اليهود في هذا السفر تاريخ بني إسرائيل من الخروج إلى زمان المسيح، وقالوا إن بني إسرائيل هم العروس التي اسمها شولميث، وأن الرب هو العريس، وأن اتحاد الشعب مع الرب سيكمل في المسيح. أما المسيحيون الأولون فقالوا إن العروس هي الكنيسة وإن العريس هو المسيح. وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في 10 مجلدات، ووجد في كل جملة من جمل السفر معنى روحيا عميقا. في القرن 13 كتب برنارد أوف كليرفو 86 موعظة على آيات الأصحاحين الأول والثاني فقط من هذا السفر. أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له إنه أدب مكشوف، فهو ظلم للكاتب المقدس الذي كتب بوحي الروح القدس، فقد عاش الكاتب في عصر غير عصرنا. اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات، وفي العهد الجديد نجد علاقة المسيح بالمؤمنين هي علاقة الزيجة المقدسة. هذا سفر يبين أن الله أحب العالم، ونحن نلخص الإنجيل في آية جاءت في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في فيسبوك راديو سيلافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة

العقل والعزيمة وقود الإرادة، أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة، عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح، دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا. ده نفس التعبير، علشان كده في ناس بتؤمن أنه ضد المسيح هيموت فعلا. في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني، وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الراجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه، علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان، في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور، أنه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع: انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عاش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه، وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. انا اقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون اسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرا شوية من الايات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال أنه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله أنه كان بيجدف على الله. أخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه، والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث، ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه إنه يخلي الناس تعبد الوحش الأول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ إنه مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل العنار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرالك اللي كتبته ده، مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية
2: مصادر اكتر.
3: تمام، يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين القبطي
0: وديني جيت اهو في الاول، يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة، وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: هو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من كلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد، بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خانا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة إن الوعظ مرات تحس إنه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة، الكل عامل عالم والكل فاهم إنه هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ، ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لأ طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن واحد شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما أعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعاليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: أي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، أسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه محدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين آخره.
0: طب ما تقولي كده إيه بقى اللي أنت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان أي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: أقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: أقولك، مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي اقصده في كلمة سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه، وعلى الهوى ده كله.
1: وعرأي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا لأ؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لأ؟ يعني اللي عايز اوصلهولك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بيقولك انا خبز الحياة وغذيك، بيقولك انا ما
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقة؟
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
5: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاك من المرض الليلة.
6: أمين.
7: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعة جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيبة ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفحم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هالحكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقوله لكم.
0: تعبنا إيدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكام واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تذم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
2: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياة

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي أني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقولك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما حبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات اتنرفز فجأة كده ويقولولي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها، وما تتوقعش أنه هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول إيه وما تقولش إيه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي إيه مثلا؟ زي أنك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من أهلك، أو أنك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، أو أنك تختار ألفاظ لا تليق عند النقاش مع أنها ألفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو أنت اللي مهملة، ما هو أنت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم أعملها أنا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير أن الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني أنا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.
2: كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كارتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
6: لماذا يا سمر؟
5: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
7: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
5: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
6: عندك كل الحق يا سمر.
8: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
9: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
7: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
9: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
8: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
6: ليست كلها.
5: مريم تقول أغلبها.
7: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
6: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
5: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
8: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
7: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
9: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
6: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
5: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
7: إلى أي حد هو قريب؟
8: إلى حد الاستعداد والانتظار.
9: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
5: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
6: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
7: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
8: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
9: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
5: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
6: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
8: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
9: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
7: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسين، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ آه نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: آه صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحتي للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

فقط فيا، أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي، أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. أنتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم صارت في التران. اليوم التران وقف لمدة ربع ساعة، ولا خلي نقول وقفوه. اليوم شباب باش ما نقولوش أطفال، وقفوا التران. أي وقفوه بالعصي والحجر، وبقى يتناقش معاهم الشوفير باش يبعدوا على السكة ويخليونا نتعداو. كانوا اللي راكبين الكل يتذمروا على خاطر جت راسيلهم وصين روتر لخدمهم، ومنهم اللي اقترح انه تهبط مجموعة وتتصدى للشباب اللي وقف التران. انا كنت مصدوم، انا كنت باهت في كمية العنف وكمية التسيب اللي ولات منتشرة. انا اللي كنت نتفرج في التلفزة ونقول منين جت هالحروبات، اليوم عرفت منين جت. كنت نتسائل على كمية المجرمين وكمية الإرهابيين وعلى الإرهاب منين جاي، اليوم عرفت. حبيت نفهم كيفه كانوا يخموا هالشباب وشنية غاياتهم. حبيت نلقلهم أعذار، قلت بالك في أسلوب التربية، بالك في البيئة اللي تربى فيها، وبالك وبالك. بعد ما وفيت المفاوضات اللي عملها الشوفير وتحرك التران، اتحركت في مخي أنا زادة 1000 حكاية و1000 سؤال، وزيد الكلام اللي سمعته في التران خلاني نتسائل. اللي ريتو اليوم فهمني علاش الحروبات قاعدة تصير وعلاش الإرهاب ماشي ويكثر. أنا اللي كنت قبل نتسائل شنو خلى الإنسان يصنع السلاح للأسف باش يحارب خوه الإنسان. علاش ما يكونش سلاحنا في الدنيا هذي الوداعة، وما يكونش التواضع؟ علاش ما يكونش سلاحنا إن ما ندخلوش في أمور غيرنا تكون المحبة سلاحنا؟ علاش ما نحافظوش على موقف المحارب في رواحنا؟ إيه نحاربوا رواحنا؟ نحاربوا بالصلاة، على خاطر مش الإنسان عدونا الحقاني، الشيطان هو العدو الحقاني. رانا ما لازم نش نتلهو بحتى معركة إلا إذا كانت معركة روحية. نحن بالحق بزلنا معرفناش عدونا الحقاني شكون. نعود نقولها، هو إبليس. على هذاك اليوم قررت أني نحارب. مادام مزال فما مرا تبكي راني بش نحارب، مادام فما ولاد صغار مزالوا جيعانين راني بش نحارب، ومادام مزال فما رجال يدخلوا للحبس باش نحارب، وزادش نحارب مادام مازالت نفس واحدة في الظلام من غير نور ربي باش نحارب. اي باش نحارب إبليس حتى للآخر. أعزائي المستمعين، في آخر الحلقة نحب نذكركم اللي الكتاب يقول في رسالة أفسس 6:12، إن مصارعتنا ليست مع دم ولح بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وفي الآخر نحب نذكركم اللي حربنا مش مع الناس، حربنا هي مع إبليس.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. في مقولة بتقول كده: احترم مرض السكر يحترمك. يعني إيه تحترمي مرض السكر؟ يعني ما تاكليش أكل بيزود السكر عندك وتقولي ما فيش مشكلة، وما ينفعش تقولي أنا حاسة إن السكر عندي مظبوط، لا أنا حاسة إن السكر عندي عالي. يعني مش على أساس مشاعرك بتتعاملي مع مرض السكر، وإلا هتكون النتيجة كريزة سكر ومشاكل كبيرة جداً. التعامل مع مرض السكر بيكون بحقائق علمية وتحاليل واهتمام بنصائح الدكتور، وأهم حاجة الثقة في الدكتور المعالج وطاعته. وزي ما بنتعامل مع مرض السكر مش بمشاعرنا لكن من خلال حقائق علمية وتحاليل ونصائح الدكتور، نفس الحكاية تعاملنا في علاقتنا مع الله. للأسف إحنا الستات عندنا مشكلة إنه من طبيعتنا إن إحنا نحكم على الأمور وعلاقتنا بالناس بمشاعرنا وإحساسنا، فنقول كده: أنا حاسة أنها بتكرهني، أنا حاسة أنها مش بتحبني، أنا حاسة أنها متضايقة مني، أنا بيتهيألي أنها زعلانة في حاجة. والمشكلة بقى الأساسية أن لما بنتعامل معاها أو مع الشخصية اللي إحنا حاسين أنها زعلانة مننا، بنتعامل من خلال مشاعرنا دي. والأمر بقى الأصعب أنه مش بس مشاعرنا بتدخل في علاقتنا مع الناس، لكن كمان دي بقت تدخل في علاقتنا مع الله، بنعتمد على مشاعرنا. لو تمر بمشكلة على طول تقولي إيه؟ أنا حاسة أن الله بعيد عني، أنا شعر أن الله مش بيحبني. والمشكلة أنه من الخطورة جداً أنك تعتمدي على مشاعرك في علاقتك بربنا، فالمشاعر دي مجرد إدراك كده مهزوز من غير دليل، وهي متغيرة طبعاً يوم بعد يوم. يعني لو حياتك كويسة وحلوة يبقى ربنا كويس وبيحبني وأنا شعر بكده، لو حياتك فيها مشكلة يبقى أنا بشعر إن الله بعيد عني. مش هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بينك وبين الله. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في عبرانيين 11 وعدد 1 بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني حياتك مع الله بيحكمها الإيمان والثقة في الله وفي وعوده ليكي، مش بتحكمها المشاعر. وفي رومية 8:38-39 بتقول كده: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني إيه؟ يعني وعده أنه مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا دي ولا شدة ولا ظروف صعبة. في كل ده أنا عندي يقين وإيمان إن الله مشتركني وغمرني بمحبته، وهو ده الإيمان الثابت. واللي واثق في إله لا يتغير، هو هو أمس اليوم إلى الأبد. عزيزتي، لو من خلال تأمل النهاردة اكتشفت إنك عايشة مع الله بمشاعرك، ياريت تغير الاتجاه ده وعيشي معاه بالإيمان اللي واثق في محبة الله مهما كانت ظروفك، وإن في كل وقت محبته ليكي ثابتة. وإن كنتي بتمر بظروف صعبة، هو معاكي وبيبين محبته ليكي أكتر وأكتر، وكمان شايلك. الوقت الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعيد شوية عنك هو لما بتبقى فيه خطية في حياتك. وعلى فكرة ده مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيكره الخطية وما يقدرش يكون هو القدوس والخطية في مكان واحد. عيشي مع الله باليقين والثقة ومش بمشاعرك، فمشاعرنا متقلبة، يوم حلو ويوم مر. صلي معايا وقولي له كده: يا رب أنا محتاجة تساعدني علشان أعيش معاك حياة الثقة في محبتك مهما كانت ظروفي صعبة. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقول لي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت قوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالظبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسالها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ. ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة، هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة؟ فعشان أوصل رأي علمي في الموضوع ده وأحسمه، هبتدي مثلا أقرر إن أنا الشهر اللي جاي كله هكتب كل مليم بصرفه، وفي آخر الشهر هقيم ده مع حد موضوعي ويقدر يساعدني إن أنا قيم الكلام ده. لما هوصل معاه لقرار، حتى لو اتقال لي بعد كده تهمة، هبقى عارفة أنا واقفة فين من التهمة دي، هي حقيقية ولا مش حقيقية. لو حد قال لي أنتي بتتكلمي كتير، هلاحظ نفسي في الفترة اللي بعدها، هل أنا فعلا بقاطع؟ ممكن أسأل ناس مخلصين في حياتي، أقول لهم أنتوا شايفين أنا بتكلم كتير، وأبقى عندي القدرة أن أنا أتقبل أنه ده عيب فيا، لأن أنا عارفة أنه ليه علاج. لو أنا رحت لحد يساعدني في المشورة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان تعبانة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي، فأطلب من ربنا أنه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم أن أنا هعرف أنا فين. فأنا بحس أنه لو أنا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمة، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مرة تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنويت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

جمال البر. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وسليخة، من قصور العاجي سرتك الأوطار. المزمور 45، الآيات من 6 إلى 8. يقدم لنا صاحب المزمور هنا صورة نبوية عن المسيح، وهي الصورة التي تحققت تماما في الرب يسوع. تكشف الصورة شخصية يسوع وموقفه من الأمور الأخلاقية والسبب في رفعة الله له. من المهم أن نفهم أن يسوع لم يعامل باعتباره الابن المفضل، فقد حصل على ترقيته. ويعطي كاتب المزمور السبب: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. لقد كان موقف يسوع من مسائل البر والشر هو الذي دفع الله إلى ترقيته، إذ لا يوجد حياد في هذه الأمور. إن البر الذي يرضاه الله لا يترك مجالا للمساومة مع الشر، وهذا البر الذي لا مساومة فيه يتوج بالفرح الذي يأتي من مسحة الروح القدس. شهد يوحنا المعمدان عن يسوع: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. إنجيل يوحنا الإصحاح 1:32. ما ميز يسوع باعتباره المسيح هو أن الروح القدس بقي عليه، ولم يعطي المجال أبدا للروح القدس ليتركه سواء بالقول أو الفعل. ومثل هذا البر يزينه الجمال أيضا، ثياب متخللة بالتوابل العطرية ولحن الأوتار تخرج من قصر مزين بالعاج. عندما نتأمل في هذا النقاء والجمال نردد كلمات العروس: حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي. نشيد الأنشاد الإصحاح 5:16. يا رب امسح عيني لأرى جمال البر الحقيقي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب. أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصلي من جهته، كنصلي وكذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: في التوراة سفر يحمل اسم سفر الجامعة، فلماذا تسمى بهذا الاسم؟
2: اسم سفر الجامعة في العبرية قهيلث، المترجمة جامعة، ولم ترد هذه الكلمة في الكتاب المقدس إلا في هذا السفر، وهي كلمة مؤنثة في اللفظ لكن معناها في صيغة المذكر. والجامعة هو من يجمع الناس ويناقش معهم، وتسمية هذا السفر بهذا الاسم تعني أن الكاتب رجل، وأن تعليمه وموضوعه هو الحكمة، وهو اسم مؤنث لأن الحكمة مشبهة بامرأة كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح الأول: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. ونحن في اللغة العربية نستعمل مثل هذه الصيغ كقولنا جلالة الرئيس، فخامة الرئيس، حضرة العمدة أي مختار الضيعة. والجامعة هو الذي يجمع الناس ليناقش معهم أمور حياتهم الروحية، وهنا هو سليمان الملك الحكيم، الجامعة ابن داود الملك في أورشليم.
1: نقرأ في سفر الجامعة أن الحكيم يموت كما يموت الجاهل، وأن حادثة واحدة لكليهما اثنان من 14 إلى 16. ونقرأ أيضا أن ما يحدث للإنسان يحدث للبهيمة، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. 3:19. كيف يكون هذا؟ إنه مناقض لرجاء الحياة الأبدية ورجاء القيامة.
2: سفر الجامعة مناقشة عن الحياة الروحية، فلسفة الحياة الروحية وفائدة الحياة الروحية، وهذه الأفكار التي اقتبسها السائل في سؤاله هذا ليست نهاية المناقشة، لكنها اقتباسات من آراء مختلفة غير صحيحة يناقشها الجامعة ابن داود الملك في أورشليم، يناقشها حتى يظهر خطأها. لذلك نرجو أن قارئ هذا السفر يقرأ السفر كله كوحدة واحدة، فهكذا كان السفر قبل تقسيمه إلى أصحاحات وآيات. عند هذه القراءة المتكاملة يتضح الخط الفكري الذي سار فيه كاتب سفر الجامعة بوحي من الروح القدس. وإن كانت هناك حكمة يمكن أن تعتبر نهائية في هذا السفر وصل إليها الجامعة بعد هذه المناقشة كلها، فهي الحكمة التي تقول: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا.
1: يقول بعض المفسرين أن سفر نشيد الأنشاد مجموعة من أناشيد الحب، بعضها من رجل إلى امرأة، وبعضها من امرأة إلى رجل، وقال اليهود إنه يشرح علاقة الحب بين الله وبني إسرائيل، وقال المسيحيون المحافظون إنه يشرح العلاقة بين المسيح والكنيسة، ويحسبه بعض المفسرين المعاصرين رواية تمثيلية يقوم بالأدوار فيها شخصان أو ثلاثة، أحدهم الملك سليمان، والثاني فتاة من شولم، والثالث راعي غنم، وأن الملك سليمان رأى الفتاة وأحبها وحاول أن يستميلها بالوعود الجميلة لأنها كانت تحب راعي الغنم. ما رأيكم؟ ألا توافق معي أن سفر نشيد الأنشاد لون من الأدب المكشوف؟ فلماذا وضع ضمن الأسفار القانونية في الكتاب المقدس؟
2: الرأي الصواب أيها السائل الكريم هو ما ارتآه رجال الدين اليهود الأقدمون، وهو أن هذا السفر يشرح العلاقة الحبية بين الله سبحانه وشعبه. في ضوء هذا التفسير قاموا بوضع هذا السفر ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها، وقد قبلت الكنيسة المسيحية هذا السفر، سفر نشيد الأنشاد، ضمن ما قبلته من الوحي المقدس. وقد رأى اليهود في هذا السفر تاريخ بني إسرائيل من الخروج إلى زمان المسيح، وقالوا إن بني إسرائيل هم العروس التي اسمها شولميث، وأن الرب هو العريس، وأن اتحاد الشعب مع الرب سيكمل في المسيح. أما المسيحيون الأولون فقالوا إن العروس هي الكنيسة وإن العريس هو المسيح. وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في 10 مجلدات، ووجد في كل جملة من جمل السفر معنى روحيا عميقا. في القرن 13 كتب برنارد أوف كليرفو 86 موعظة على آيات الأصحاحين الأول والثاني فقط من هذا السفر. أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له إنه أدب مكشوف، فهو ظلم للكاتب المقدس الذي كتب بوحي الروح القدس، فقد عاش الكاتب في عصر غير عصرنا. اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات، وفي العهد الجديد نجد علاقة المسيح بالمؤمنين هي علاقة الزيجة المقدسة. هذا سفر يبين أن الله أحب العالم، ونحن نلخص الإنجيل في آية جاءت في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات، أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق، أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال، لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة انه لما يعمل العهد ده مع اسرائيل العالم اخيرا هيقول الشرق الاوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الاخبار، الشرق الاوسط استقر اخيرا. اخيرا في شوية قوة هناك في اوروبا، وضد المسيح طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده اخيرا بقى قادر انه يرضي اسرائيل ويضغط على جيرانها انهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة انه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. اولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3 ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا. ده نفس التعبير، علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا. في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني. وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الراجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش؟ احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان. في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور، انه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع: انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه، وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال انه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن احنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما امنوا بالمسيح كمخلص. لو ما امنتش، لو سمحت امن بيه علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ إزاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاللويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني اقرالك اللي كتبته ده مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هات الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية.
2: مفضل اكتر
3: تمام يعني دي حاجة فنية في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبة للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقة؟
1: طقطوقة دي يا ستي عبارة عن لون شعري غنائي يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لأي حد بس اللي ليسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيزن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن والمواضيع فيها مواضيع والصورة فيها حواديت والدوامة ما بتخلص والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا. بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعة في التلفزيون.
1: برنامج متابعة في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح، فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خلينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: ايوة الكل عامل عالم والكل فاهم انه هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لا ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: انا مش فاهمة يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لا طبعا. طب انا يمكن لو سألتك احسن واحد شفتيه او سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم الا واحد.
0: واحد
1: المسيح يا دينا، هو الوعظ الاول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما اعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لانه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الاضاءة ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا لكن العمق اللي فيه محدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، اول حاجة يا دينا تشوفيها ان المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: ايوة انا فاكرة الاية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: اقولك مع إن المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش أي توجه حزبي أو سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه أو حتى تغلطيه،
0: مع إنه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي أقصده في كلمة سلطان إنه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل إنها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف إيه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرأي المثل أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لأ؟ يعني اللي عايز أوصلهولك إنه كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بقولك أنا خبز الحياة وغزيك، بقولك أنا ما
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقة؟
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمائر الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
5: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاكي من المرض الليلة.
6: أمين.
7: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا او فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك ايه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك ايه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ ابدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الاول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، اعظم واحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الانجيل سجل لنا ان الفلاسفه اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفه اليونان اللي قروا اللي كتبوا افلاطون واللي قالوا ارسطو، محدش فيهم قدر ببساطه يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقوله لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك أنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.
2: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها: حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقولك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما حبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات أتنرفز فجأة كده ويقولوا لي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش أنه هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول إيه وما تقولش إيه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي إيه مثلا؟ زي أنك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من أهلك، أو أنك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، أو أنك تختار ألفاظ لا تليق عند النقاش مع أنها ألفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو أنت اللي مهملة، ما هو أنت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم أعملها أنا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير أن الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني أنا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين، خلاص اتمسكي بيه.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
8: لماذا يا سمر؟
7: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
9: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
7: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
8: عندك كل الحق يا سمر.
10: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
11: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
9: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
11: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
10: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
8: ليست كلها.
7: مريم تقول أغلبها.
9: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
8: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
7: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
10: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
9: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
11: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
8: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
7: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
9: إلى أي حد هو قريب؟
10: إلى حد الاستعداد والانتظار.
11: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
7: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
8: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
9: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
10: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
11: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
7: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
8: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
10: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرأي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
11: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
9: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسدا وروحا؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلا.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقا سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جوابا شافيا.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جوابا لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلا كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسام، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف،
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط.
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد، كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستني تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen? Yeah!

هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة، ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للاسف كان رد ابوها:
1: يا ابني لسوء الحظ ان اختها الكبيره اللي كانت مخطوبه من سنه فكت من اسبوع، واحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان اختها ما تتضايقش، فيعني لغايه ما ربنا كده يوفق اختها الكبيره استنانا سنه.
0: ومرت السنه والاخت الكبيره ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الاب. وفي الصعيد لما الاب بيموت تبقى في فتره حداد كبيره ما يكونش فيها اي افراح لمده سنه، وسنه ورا سنه طبعا ماجد اصيب بالياس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه اخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه باسبوع قابلته بالصدفه، شفت فيه ملامح كده اثار فرحه قديمه مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد ايه؟
0: يمكن ده كان شعور ساره مرات ابونا ابراهيم بعد ما دخلت في سن الياس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمه ماما من اي طفل. جي ربنا وقال لها السنه الجايه يكون ليكي نسل. ومرات كتيره قوي بنسال ايه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطيه، ايه هدفه ان الفرحه تموت قبل ما تتولد، وان بريق الحياه ينطفئ قبل ما يلمع. يمكن ما فيش اجابه واضحه عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا ما فيهوش شيخوخه، ربنا يقدر وقت الشيخوخه يدي القدره. فالشيخوخه الحقيقيه مش سن، الشيخوخه دي حاله. ياما شباب شاب قبل الشيبه، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وأنا عايز أكون معك. سلامي مش في تحقيق أحلامي ولا حياة ما فيهاش خوف أو خطر، سلامي أحسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك وأعلن المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنا محتاج سلام، أنا محتاج يسوع.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

0: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أهلاً بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. في مقولة بتقول كده: احترم مرض السكر يحترمك. يعني إيه تحترمي مرض السكر؟ يعني ما تاكليش أكل بيزود السكر عندك وتقولي ما فيش مشكلة، وما ينفعش تقولي أنا حاسة إن السكر عندي مظبوط، لا أنا حاسة إن السكر عندي عالي. يعني مش على أساس مشاعرك بتتعاملي مع مرض السكر، وإلا هتكون النتيجة كريزة سكر ومشاكل كبيرة جداً. التعامل مع مرض السكر بيكون بحقائق علمية وتحاليل واهتمام بنصائح الدكتور، وأهم حاجة الثقة في الدكتور المعالج وطاعته. وزي ما بنتعامل مع مرض السكر مش بمشاعرنا لكن من خلال حقائق علمية وتحاليل ونصائح الدكتور، نفس الحكاية تعاملنا في علاقتنا مع الله. للأسف إحنا الستات عندنا مشكلة إنه من طبيعتنا إن إحنا نحكم على الأمور وعلاقتنا بالناس بمشاعرنا وإحساسنا، فنقول كده: أنا حاسة أنها بتكرهني، أنا حاسة أنها مش بتحبني، أنا حاسة أنها متضايقة مني، أنا بيتهيألي أنها زعلانة في حاجة. والمشكلة بقى الأساسية أن لما بنتعامل معاها أو مع الشخصية اللي إحنا حاسين أنها زعلانة مننا، بنتعامل من خلال مشاعرنا دي. والأمر بقى الأصعب أنه مش بس مشاعرنا بتدخل في علاقتنا مع الناس، لكن كمان دي بقت تدخل في علاقتنا مع الله، بنعتمد على مشاعرنا. لو تمر بمشكلة على طول تقولي إيه؟ أنا حاسة أن الله بعيد عني، أنا شعر أن الله مش بيحبني. والمشكلة أنه من الخطورة جداً أنك تعتمدي على مشاعرك في علاقتك بربنا، فالمشاعر دي مجرد إدراك كده مهزوز من غير دليل، وهي متغيرة طبعاً يوم بعد يوم. يعني لو حياتك كويسة وحلوة يبقى ربنا كويس وبيحبني وأنا شعر بكده، لو حياتك فيها مشكلة يبقى أنا بشعر إن الله بعيد عني. مش هي دي العلاقة اللي المفروض تكون بينك وبين الله. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في عبرانيين 11 وعدد 1 بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني حياتك مع الله بيحكمها الإيمان والثقة في الله وفي وعوده ليكي، مش بتحكمها المشاعر. وفي رمية 8:38-39 بتقول كده: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يعني إيه؟ يعني وعده أنه مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، لا دي ولا شدة ولا ظروف صعبة. في كل ده أنا عندي يقين وإيمان إن الله مشتركني وغمرني بمحبته، وهو ده الإيمان الثابت. واللي واثق في إله لا يتغير، هو هو أمس اليوم إلى الأبد. عزيزتي، لو من خلال تأمل النهاردة اكتشفت إنك عايشة مع الله بمشاعرك، ياريت تغير الاتجاه ده وعيش معاه بالإيمان اللي واثق في محبة الله مهما كانت ظروفك، وإن في كل وقت محبته ليكي ثابتة. وإن كنتي بتمر بظروف صعبة، هو معاكي وبيبين محبته ليكي أكتر وأكتر، وكمان شايلك. الوقت الوحيد اللي ممكن يكون فيه بعيد شوية عنك هو لما بتبقى فيه خطية في حياتك. وعلى فكرة ده مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيكره الخطية وما يقدرش يكون هو القدوس والخطية في مكان واحد. عيشي مع الله باليقين والثقة ومش بمشاعرك، فمشاعرنا متقلبة، يوم حلو ويوم مر. صلي معايا وقولي له كده: يا رب أنا محتاجة تساعدني علشان أعيش معاك حياة الثقة في محبتك مهما كانت ظروفي صعبة. آمين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في برنامجك كلام من القلب. النهاردة القراية بتاعتنا هتكون من سفر التكوين أصحاح 28 وبداية من آية 10. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
1: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذ سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونادلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.
0: عزيزي المستمع، بيتقال أنه لما الناس بتبقى نايمة بالليل وبتحلم، أن في أربع أنواع من الأحلام بيسموها الأحلام النمطية. حلم نمطي معناه ببساطة أنه حلم كل الناس ممكن تحلمه بشكل أو بآخر، بس هو موجود في ذهن كل الناس وفي ضمير أو وعي كل الناس. من ضمن الأحلام النمطية اللي علم النفس قال عليها أنه لما بتبقى قلقان قوي بتحلم انك زي ما تكون طالع على سلم عالي جدا، او انت اصلا تكون في مكان مرتفع جدا وحاجة بتاخدك وبتقع بيك لتحت، بتنزل بيك بشكل سريع جدا، تهوي بيك لتحت. وبيقولوا ان الحلم ده بيعبر كتير عن حالة من القلق الغير عادي اللي انت ممكن تكون فيها في عقلك الواعي. حد من علماء النفس حذر وقال انه ممكن لو انت مصحتش من النوم قبل ما تسقط على الارض او تنهار او توصل للقاع في المكان اللي انت بتقع فيه، ممكن تموت وانت نايم بسبب الصدمة النفسية اللي هتحصل لك. عشان كده بيقولك لازم الواحد بيصحى من النوم قبل ما يقع علشان ما يموتش، لانه ممكن صدمة زي كده جوه الحلم تموتك. طبعا كلام يفهم فيه اكتر علماء النفس، لكن هو ممكن يكون حصل معاك أو حصل معايا بشكل أو بآخر، حلمت إن حاجة بتقع بيك، بتنهار، بيت عالي، مكان مرتفع، برج معين وحد بيزقك منه، كلها حاجات بتعبر عن نفس المعنى، السقوط من مكان مرتفع. لكن الغريبة إن القصة اللي قرناها النهاردة يعقوب كان في حالة من التوتر الغير عادي. خلي بالك معايا، هو طالع من بيت أبوه وسايب وراه مصيبة، سايب أخ منفعل جداً شاعر بغدر من يعقوب وبيطرده، ما معهوش غير حتة عصاية، ماشي بيجري بيلهث علشان خاطر يلحق يوصل لخاله لبان اللي كان مش عارف فين برضو، لأن واضح أن يعقوب من خلال حياته الأولى ما كانش طلع كتير من بيت أبوه، كان قاعد جنب أمه بيعرف يطبخ كويس ويعمل كده. وده الكتاب المقدس قال أنه كبر هو وعيسى أخوه، كان إنسان كامل بيسكن الخيام. فواحد مش متعود على السفر، واحد مطارد من أخوه، واحد مكروه من أبوه، واحد أمه الوحيدة اللي وقفت جنبه لا حيلة لها ولا قدرة أنها تساعده، فيلقى نفسه في أول ليلة نايم على حجر، حاطط حجر تحت راسه ونايم، وما عندوش أي غطاء، وما فيش أي حاجة تقدر تحميه من الأسود والضباع والسكان البرية، الحيوانات المفترسة اللي في البرية. أي حلم ممكن يحلمه واحد بالانطباع ده. انا ما اعرفش انت لو وقفت بعربيتك على الطريق الصحراوي في عز الليل، رغم ان طرقنا نشكر ربنا فيها بعض الاداره وفي بعض عربيات رايحه وجايه، بس لو حصلت معاك موقف زي كده وانت على الطريق الصحراوي تخاف، لان منظر الليل ومنظر الوحده شيء مرعب. فكم وكم يعقوب اللي كان في ليله وحده، مفيش طريق، مفيش اسفلت، مفيش اشاره من بعيد، مفيش اضاءه، مفيش كهرباء، يشعر بايه؟ كان اكيد لو هيحلم حلم هيحلم الحلم بتاع السقوط من فوق السلم. لكن الغريب النهاردة ان احنا هنشوف ان الراجل ده حلم اعجب من كده بكتير، حلم بسلم فعلا، وهو كان تحت السلم ومحدش رماه من فوق،

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نشوف حلم السلم. حلم السلم الحلم اللي بيشجعني ويشجعك النهاردة ان الله موجود في اي حتة انت ممكن تكون موجود فيها رغم كل اللي بتعدي فيه من خوف او قلق او تعب. لما اقول سلم يبقى انا بتكلم عن ثلاث حاجات: عن اللي تحت السلم، عن السلم نفسه، عن اللي فوق السلم. مين تحت السلم؟ اللي تحت السلم ببساطة كان يعقوب. مين فوق السلم؟ اللي فوق السلم بكل وضوح هو الله. مين هو السلم؟ دي المفاجأة اللي هختم بيها معاك الحديث بتاعي النهاردة في برنامج كلام من القلب. تعال نبص في الأول على حالة يعقوب. حالة يعقوب كانت حالة مزرية جدا، حالة بتمثل ناس كتير جدا. ممكن تكون انت واحد من الناس دول اللي بتمثل الحالة دي. أولا يعقوب لما تبص عليه تحت السلم كان حاجة مليانة بالخوف، كان حد مليان بالخوف، كان شخص مليان بالخوف. يعقوب أولا كان مليان خوف، مليان خوف. نعم، خايف منين؟ أكيد خايف من الوحوش، أكيد خايف من المستقبل، أكيد شاعر بالخطر الشديد في كل حتة وما يعرفش يدافع عن نفسه. ويمكن النهاردة في ناس مش محتاجة تشوف سلم وربنا فوق السلم، بس بتشارك يعقوب تحت في نفس الحالة. ويمكن النهاردة ما عندناش وحوش، يعني أسد ونمر ووحوش برية، لكن البشر نفسهم كأنهم تحولوا لوحوش. كم أحداث القلق اللي بنشوفها ونسمعها، كم الأخبار المزعجة، كم أحداث القتل والعنف، كم أحداث التفجيرات خلتنا نحس رغم أننا في وسط بشرية ووسط مدني طبيعي وفي مؤسسات دولة، بس ما زالت الناس جواها طبيعة متوحشة. يمكن لو شافك بعيد عن وجود قانون أو رقابة ممكن يقتلك لأتفه سبب من الأسباب. يعقوب كان حاسس بكده من وحوش البرية اللي حواليه. بس مش بس يعقوب كان خايف، لكن كمان يعقوب كان تايه. يعقوب كان تايه ليه؟ لأن يعقوب كان في صحراء في الليلة دي. يعقوب كان في صحراء، الصحراء ممتدة على كل الأطراف، مفيش أي علامة، مفيش عمود إضاءة، مفيش إشارة مرور، مفيش أي حد يقدر يدله على أي حاجة، وهو لوحده بطوله تايه. ويمكن النهاردة ما تكونش تايه لأن الشوارع بتاعتنا بقت معروفة وانت مشيت فيها عشرات المرات، بس ممكن تكون تايه لأنك ما انتش عارف مكانك من قرارات مصيرية. تايه لأن مفيش إشارة داخلية جواك بتقولك تروح شمال ولا يمين، تقول آه ولا تقول لأ. نفس الإحساس المتاهة بتاع يعقوب زمان وهو نايم تحت السلم، مش عارف يكمل مشواره إزاي، مش عارف إيه الطريق اللي يمشيه ولا يسلكه. إحساس بالمتاهة، وهو بيقول كده لما صحي من النوم بعد الحلم ده، إن ربنا اللي جابني المكان ده، إن ربنا اللي قادني للحتة دي، أنا ما كنتش عارف أنا ماشي إزاي. وناس كتيرة جدا نفسها حقيقي في حد حقيقي فاهم الطريق، حقيقي عارف ينصحها، عارف ياخد بإيديها، لكن مش بس كان خايف وتايه. لكن لما تسأل يعقوب قبل ما ينام يا ترى بكرة في إيه، يقولك بلاش لو سمحت تفكرني بكرة، بلاش أرجوك تفكرني إن بكرة بينتظرني، أنا مش عايز أعرف إيه اللي هيحصل بكرة، كفاية الرعب اللي أنا فيه دلوقتي في عز الليل ده. يعقوب كان قلقان جدا من المستقبل، عشان كده حتى لما ربنا ظهر له وكلمه تلقى اللغة بتاعته نفسها مليانة بالخوف، وبيقول له يا رب لو كنت معايا ولو حفظتني ولو اديتني ثياب لألبس وأكل طعام لأكل هعمل وأعمل وأعمل. أنت لسه قلقان يا يعقوب رغم أن ربنا كلمك؟ قال بصراحة شكل المستقبل صعب، شكل الأيام مش جاية معايا على المزاج بتاعي، وشكل الأحداث مش متوافقة مع الخطط اللي أنا بخططها. أنا ما كنتش متخيل أبداً إن أنا بعد ما أخد البركة من أبويا إسحاق يحصل فيا كل ده، كنتش متخيل بعد مرة واحدة فيها شعرت إني اقتنصت شيء مش بتاعي، إن كل نتاج المرة دي تحصل، إن ترمي الرمية دي، إن ممكن أموت في الصحراء ومحدش يضربي. لكن مش بس يعقوب كان خايف وقلقان وتايه، لكن أختم وأقول لك كمان يعقوب تحت السلم كان فقير جدا. هو نفسه بعد 20 سنة بيحكي القصة، بيقول يا رب أنا مش ناسي إني بعصايا عبرت هذا الأردن، ما كانش حيلتي غير العصايا، ما كانش معايا حاجة تسند عليها، ما كانش معايا مستلزمات الحياة

طبيعية ولا حتى الضرورية. كنت خايف من ان انا ممكن ملحقش اوصل لبيت خالي لاني مش معايا اكل، مش معايا مية، مش معايا زاد، مش معايا غير العصاية. بس يعقوب قال لربنا رغم اني عديت الاردن ده بالعصاية بتاعتي لكنك وقفت جنبي. وعايز اقول النهاردة يمكن عندك تلبس وعندك تاكل، بس عندك متطلبات تاني نفسيا مش موجودة، مش موجود عندك التشجيع اللي يخليك تكمل حياتك، مش موجود عندك التحفيز اللي يمشيك مشوار يوصلك بالسلامة للمكان الآمن اللي انت عايز تروحه. عشان كده النهاردة يعقوب تحت السلم ده بيحكي قصة ناس كتير خايفة وتايهة وقلقانة وفقيرة. يا ترى الله فوق السلم عمل ايه معاه؟ ده اللي هنسمعه بعد الفاصل. خليك معايا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا أعزائي المستمعين مع حلم السلم. حلم السلم اللي حكينا فيه من شوية عن يعقوب اللي كان تايه وكان ضايع تحت السلم والدنيا عتمة وليل، لكن حاجة غريبة جدا، الله في نفس اللحظة ينصب سلم. الله في نفس اللحظة يقول ليعقوب أنا موجود. على فكرة الدنيا فاضية حواليك تحت، بس الدنيا مليانة حواليك ملايكة أنت مش شايفهم. عشان كده الكتاب المقدس يقول إن السلم كانت عليه ملايكة صاعدة ونازلة. صاعدة ليه؟ هي كانت تحت. أيوة هي تحت. يعقوب زي ما يكون وهو نايم بدأت عينيه تتفتح ويشوف حاجة عينيه العادية في الأوقات الطبيعية ما بتشوفهاش. أنا عايز أقولك النهاردة يمكن المشهد حواليك بقى موحش جدا، بس يمكن في لحظة ربنا يفتح عينيك فتكتشف إن المشهد مليان بحضوره، مليان بتعزياته، مليان بوجوده، مليان بإحسانه. يا ترى الله فوق السلم كان عاوز يقول إيه ليعقوب؟ أول حاجة لما تمسك القصة وتقرأ النص تاني معايا بيقول: وهوذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. مش بس الملائكة اللي تعزي يعقوب، مش بس إحساسنا أن ربنا مالي المكان بهيبته وبحضوره ومانع الحيوانات المفترسة والبشر المتوحشين أنهم يقتربوا مننا، لا، لكن كان الله عايز يقول ليعقوب أنا هنا، أنا هنا يا يعقوب. البرية صعبة جدا، المتاهة بشعة، الصورة ملهاش ملامح، بس أنا هنا، أنا هنا، أنا في المكان اللي أنت ما انتش متوقع إنك تشوفني فيه، أنا في الحتة اللي أنت ممكن تكون آخر حاجة تتخيل إن أنا أوصل لك فيها. أنا هنا في الأتون أيها الفتية الثلاثة، أنا هنا في جب الأسود قبل ما تنزل أنا مرتب كل حاجة، أنا هنا على الجبل، أنا هنا قدام القبر، أنا هنا في الحتة اللي يمكن تكون علمت عليا فيها علامة إكس وقلت غاب، ما حضرش، ما تحركش، ما تصرفش إطلاقا. أنا عايز أطمنك إنه الأمر مش محتاج غير بس إن عينين تانية جواك في قلبك تتفتح وتعرف إنه هنا. مش بس الله بيقول ليعقوب أنا هنا، لكن كمان يقول له أنا معاك. ممكن تكون حاسس إن الله موجود، مين فينا ما بيحسش إن الله موجود، بس مش معاك. يمكن تكون حاسس إنه موجود علشان يصفي حساباته، يمكن تكون حاسس إنه موجود عشان يخليك تحصد اللي زرعته. في ناس حاسة إن الله موجود عشان يراقبها ويفضحها ويسجل لها أفلام تدينها بالصوت والصورة، بس ربنا قال لي يعقوب أنا مش هنا علشان أحاسبك. يعقوب في الفترة دي كان عامل أعمال سودة، بس الله لما قال لي يعقوب أنا هنا كأنه بيقول له مش أنا هنا عشان أدينك أستفرد بيك في البرية وخلص طار أخوك عيسو، لا، أنا معاك، أنا وياك، أنا مش هسيبك، أنا حاطط إيدي في ظهرك، أنا ساند ضعفك. لكن مش بس أنا هنا ومش بس أنا معاك، لكن كمان أنا هباركك. الأرض اللي أنت نايم عليها دي بتاعتك وبتاعت نسلك. أنا مستغرب من الكلام ده عزيزي المستمع، نسل مين؟ هو لسه يعقوب كان وصل لبيت خاله عشان يتجوز عشان يجيب نسل؟ إيه يا رب الاستعجال ده؟ ده كلام بدري عن وقته. قال بالعكس، أنا عايز أقول ليعقوب إن في يوم من الأيام هيبقى عنده الولاد اللي يمتلكوا الأرض اللي هو نايم عليها، فبالتالي ما تخافش إنك مش هتوصل، هتوصل، وما تخافش إنك مش هتتجوز، هتتجوز وهتتبارك، لأني هنا ولأني معاك في أي حتة هتروحها فأنا ضامن إنك هتتبارك. يمكن فينا حد دلوقتي يقول كلام ده كلام حلو قوي، بس كلام ده كلام مخدر، كلام مسكن موضعي، ليه يعني؟ هو ربنا يعني مش هيحاسب يعقوب؟ هيحاسب يعقوب، وكل حاجة يعقوب غلط عملها ربنا يحاسبه عليها، بس ربنا ما بيستفردش بواحد فينا في وقت الضعف وينتقم منه. ده اللي عايزك تفهمه النهاردة. أول ما تبتدي تصرخ حتى لو كنت شكيت فيه، حتى لو كان صراخك بسبب عيوبك، الله مش هيجي ينتقم منك وقت ضعفك. لما تجيله وانت تعبان من الكورة البعيدة هيرحب بيك، وبعد ما يرحب بيك وبيحاسبك. أنا هنا يا يعقوب، أنا هنا عزيزي المستمع. الله بيقولك أنا معاك، أنا مش هسيبك، لكن كمان أنا هباركك، وأخيرا أنا هواصل المشوار. يقول له في آخر كلام كده: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا سلام، الله بيعمل النهاردة زي ما يكون تعهد ليعقوب، تعهد شيك على بياض، وبيقول ليعقوب ما مش هسيبك، أنا اخترتك يا يعقوب قبل ما تتحط في الأزمة، قبل ما تتقفل عليك الخية، أنا حاطط عيني عليك من بدري، من قبل ما تتولد. أنت ما تعرفش أنت غالي علي قد إيه. أحبائي، يمكن بعض الظروف، يمكن بعض المفاجآت، يمكن بعض الأمور الصعبة أوحت لينا إن الله نسينا، أوحت لينا إن الله انسحب من المشهد، لكن الله بيقول أنا هنا، أنا معاك، أنا هباركك، وأخيرا أنا مش هسيبك وهواصل القصة. السلم مين؟ السلم قاله الرب يسوع المسيح لما اتكلم في العهد الجديد في إنجيل يوحنا أصح 1 في آية 47، بيقول ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هوذا إسرائيلي حقا لغش فيه. القصة بتنتهي في آية 51 وهو بيقول الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يبقى مين اللي كان الوسطة بين الآب وبين يعقوب؟ مين كان الوسطة بين السماء والأرض؟ مين اللي كانت الملائكة صعدة ونزل عليه؟ الرب يسوع المسيح. يعقوب شاف رؤية وشاف سلم، بس انت النهاردة حظك أعظم بكتير من يعقوب. انت النهاردة ما عندكش مجرد رؤية، مجرد صورة، مجرد حلم يتنسي، انت عندك شفيع حقيقي واقف طول الوقت عشان يفتح لك السماء، عشان وقت ما تشعر انك خايف او قلقان او تايه او فقير او مرعوب من المستقبل، تروح على السلم ده وتقول له طلعني للآب، عايز اتكلم معاه، وهو بيقول لك ليه مش بتطلب باسمي؟ كل اللي تطلبه باسمي يكون ليك ويجاب ليك. لينا النهاردة سلم إلهي، مش مجرد رؤية زي ما كنت بقول، لكن سلم حقيقي لما تحط نفسك عليه ياخد بإيدك ويطلع بيك لغاية ما توصل للآب، وتنزل من هناك مرتاح جدا وانت عارض شكواك قدام الله وانت واخد استجابة منه. عزيزي المستمع، أنا كنت مبسوط جدا أكون معاك النهاردة، وبصلي جدا من قلبي أن الرب يديلك وقت تركز جدا قد إيه المشهد من السماء يختلف تماما عن المشهد في الأرض، والرب يباركك. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لك مني أغلى تحية، والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم إنه في أوقات ناس بتعتقد إنها بتنصحني لكن في الواقع هي بتعجزني، فاكرة إن هي بالتشخيص بتاعها ليا هتحسن لكن في الواقع أنا عايزة حد يخليني أقدر أعمل اللي نفسي فيه، مش يشخصني، مش يقول لي يا إما بالتريقة يا إما بأمثلة ما تنطبقش على ظروفي يا إما بالانتقاد الجامد جدا واللاذع. طب الناس دي أنا مش هقدر أخليها تختفي من حياتي، المفروض أتصرف إزاي ناحية السخرية، ناحية الاتهامات أو ناحية النصايح اللي مش بتنطبق على حياتي أو مش عارفة أنفذها خالص. في يوم من الأيام اتفرجت على فيلم كان فيه ضابطة بوليس، وضابطة البوليس دي كانت لابسة بدلة واقية من الرصاص، وأنا كنت فاكرة أنه البدلة دي بتخلي الشخص يتحمي من الرصاص، يعني ما بيجرالوش أي حاجة بسبب الرصاصة اللي خبطت فيه. بس لما روحت البيت رفعت البدلة شوية فبصيت لقيت في جسمها كدمة لونها كحلي بسبب الرصاصة اللي اتضربت، واستغربت أوي يوميها أنه حتى البدل الواقية للرصاص بتسيب كدمات. أنا بالظبط بحس أنه الفرق بين تأثير كلام الناس، انتقاد الناس، سخرية الناس عني، هو الفرق بين رصاصة بتخترق جسمي ورصاصة بتسيب كدمة. أكيد الكلام بيوجع، بس في فرق بين كلام بيخترقني وكلام بيأثر فيا. هنعرف الفرق ده إزاي بيحصل وإيه البدلة اللي أنا بلبسها اللي اسمها واقية للرصاص في الحالة دي بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفرق بين كلام الناس وسخرية الناس وآراء الناس اللاذعة اللي بتخترقني واللي ببقى لابسلها بدلة واقية من الرصاص. ساعات كتير أنا بشعر إنه الكلام بيخترقنا لأننا ما حسمناش القضايا دي جوانا. أنا نفسي مش عارفة الكلام ده حقيقي ولا لأ. ممكن حد يتهمني إن أنا مصرفة في الفلوس وأنا ما وصلتش خلاص لقناعة هو أنا مصرفة ولا مش مصرفة. فعشان أوصل رأي علمي في الموضوع ده وأحسمه، هبتدي مثلا أقرر إن أنا الشهر اللي جاي كله هكتب كل مليم بصرفه، وفي آخر الشهر هقيم ده مع حد موضوعي ويقدر يساعدني إن أنا أقيم الكلام ده. لما هوصل معاه لقرار، حتى لو اتقال لي بعد كده تهمة، هبقى عارفة أنا واقفة فين من التهمة دي، هي حقيقية ولا مش حقيقية. لو حد قال لي أنتي بتتكلمي كتير، هلاحظ نفسي في الفترة اللي بعدها، هل أنا فعلا بقاطع؟ ممكن أسأل ناس مخلصين في حياتي أقول لهم أنتوا شايفين أنا بتكلم كتير، وأبقى عندي القدرة أن أنا أتقبل أنه ده عيب فيا، لأن أنا عارفة أنه ليه علاج. لو أنا رحت لحد يساعدني في المشورة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان تعبانة، يمكن أنا بتكلم كتير عشان ما عنديش ضبط نفسي، فأطلب من ربنا أنه يضبط لي لساني زي ما مكتوب في يعقوب. المهم أن أنا هعرف أنا فين. فأنا بحس أنه لو أنا حسمت حاجات كتير جوايا، بعد كده لو اترمت عليا تهم مش هتخترقني، بس يمكن توجعني، يمكن تسيب كدمة، لكن مش هتخترقني وتقتلني. وهو ده اللي بيعمل كل الفرق. ونتقابل مرة تاني وفقرتنا كل الفرق في برنامجكم بنوي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

مرة بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

جمال البر. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وسليخة، من قصور العاجي سرتك الأوتار. المزمور 45، الآيات من 6 إلى 8. يقدم لنا صاحب المزمور هنا صورة نبوية عن المسيح، وهي الصورة التي تحققت تماما في الرب يسوع. تكشف الصورة شخصية يسوع وموقفه من الأمور الأخلاقية والسبب في رفعة الله له.

من المهم أن نفهم أن يسوع لم يعامل باعتباره الابن المفضل، فقد حصل على ترقيته، ويعطي كاتب المزمور السبب: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. لقد كان موقف يسوع من مسائل البر والشر هو الذي دفع الله إلى ترقيته، إذ لا يوجد حياد في هذه الأمور. إن البر الذي يرضاه الله لا يترك مجالا للمساومة مع الشر، وهذا البر الذي لا مساومة فيه يتوج بالفرح الذي يأتي من مسحة الروح القدس. شهد يوحنا المعمدان عن يسوع: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية 32. ما ميز يسوع باعتباره المسيح هو أن الروح القدس بقي عليه، ولم يعطي المجال أبدا للروح القدس ليتركه، سواء بالقول أو الفعل. ومثل هذا البر يزينه الجمال أيضا: ثياب متخللة بالتوابل العطرية ولحن الأوتار تخرج من قصر مزين بالعاج. عندما نتأمل في هذا النقاء والجمال نردد كلمات العروس: حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي. نشيد الأنشاد الإصحاح الخامس الآية 16. يا رب امسح عيني لأرى جمال البر الحقيقي.

بابا أسألك لتأكل غيرتك على الكنيسة، لتأكل غيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات، في المصانع والبيوت، في الشارع.

تسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع. حب خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امالك، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيه مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهم افملي مشيئتك الوقت الجاي.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: في التوراة سفر يحمل اسم سفر الجامعة، فلماذا تسمى بهذا الاسم؟
2: اسم سفر الجامعة في العبرية قهيلث، المترجمة جامعة، ولم ترد هذه الكلمة في الكتاب المقدس إلا في هذا السفر، وهي كلمة مؤنثة في اللفظ لكن معناها في صيغة المذكر. والجامعة هو من يجمع الناس ويناقش معهم، وتسمية هذا السفر بهذا الاسم تعني أن الكاتب رجل، وأن تعليمه وموضوعه هو الحكمة، وهو اسم مؤنث لأن الحكمة مشبهة بامرأة كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح الأول: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. ونحن في اللغة العربية نستعمل مثل هذه الصيغ كقولنا جلالة الرئيس، فخامة الرئيس، حضرة العمدة أي مختار الضيعة. والجامعة هو الذي يجمع الناس ليناقش معهم أمور حياتهم الروحية، وهنا هو سليمان الملك الحكيم، الجامعة ابن داود الملك في أورشليم.
1: نقرأ في سفر الجامعة أن الحكيم يموت كما يموت الجاهل، وأن حادثة واحدة لكليهما اثنان من 14 إلى 16. ونقرأ أيضا أن ما يحدث للإنسان يحدث للبهيمة، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. 3:19. كيف يكون هذا؟ إنه مناقض لرجاء الحياة الأبدية ورجاء القيامة.
2: سفر الجامعة مناقشة عن الحياة الروحية، فلسفة الحياة الروحية وفائدة الحياة الروحية، وهذه الأفكار التي اقتبسها السائل في سؤاله هذا ليست نهاية المناقشة، لكنها اقتباسات من آراء مختلفة غير صحيحة يناقشها الجامعة ابن داود الملك في أورشليم، يناقشها حتى يظهر خطأها. لذلك نرجو أن قارئ هذا السفر يقرأ السفر كله كوحدة واحدة، فهكذا كان السفر قبل تقسيمه إلى أصحاحات وآيات. عند هذه القراءة المتكاملة يتضح الخط الفكري الذي سار فيه كاتب سفر الجامعة بوحي من الروح القدس. وإن كانت هناك حكمة يمكن أن تعتبر نهائية في هذا السفر وصل إليها الجامعة بعد هذه المناقشة كلها، فهي الحكمة التي تقول: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا.
1: يقول بعض المفسرين أن سفر نشيد الأنشاد مجموعة من أناشيد الحب، بعضها من رجل إلى امرأة، وبعضها من امرأة إلى رجل، وقال اليهود إنه يشرح علاقة الحب بين الله وبني إسرائيل، وقال المسيحيون المحافظون إنه يشرح العلاقة بين المسيح والكنيسة، ويحسبه بعض المفسرين المعاصرين رواية تمثيلية يقوم بالأدوار فيها شخصان أو ثلاثة، أحدهم الملك سليمان، والثاني فتاة من شولم، والثالث راعي غنم، وأن الملك سليمان رأى الفتاة وأحبها وحاول أن يستميلها بالوعود الجميلة لأنها كانت تحب راعي الغنم. ما رأيكم؟ ألا توافق معي أن سفر نشيد الأنشاد لون من الأدب المكشوف؟ فلماذا وضع ضمن الأسفار القانونية في الكتاب المقدس؟
2: الرأي الصواب أيها السائل الكريم هو ما ارتآه رجال الدين اليهود الأقدمون، وهو أن هذا السفر يشرح العلاقة الحبية بين الله سبحانه وشعبه. في ضوء هذا التفسير قاموا بوضع هذا السفر ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها، وقد قبلت الكنيسة المسيحية هذا السفر، سفر نشيد الأنشاد، ضمن ما قبلته من الوحي المقدس. وقد رأى اليهود في هذا السفر تاريخ بني إسرائيل من الخروج إلى زمان المسيح، وقالوا إن بني إسرائيل هم العروس التي اسمها شولميث، وأن الرب هو العريس، وأن اتحاد الشعب مع الرب سيكمل في المسيح. أما المسيحيون الأولون فقالوا إن العروس هي الكنيسة وإن العريس هو المسيح. وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في 10 مجلدات، ووجد في كل جملة من جمل السفر معنى روحيا عميقا. في القرن 13 كتب برنارد أوف كليرفو 86 موعظة على آيات الأصحاحين الأول والثاني فقط من هذا السفر. أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له إنه أدب مكشوف، فهو ظلم للكاتب المقدس الذي كتب بوحي الروح القدس، فقد عاش الكاتب في عصر غير عصرنا. اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات، وفي العهد الجديد نجد علاقة المسيح بالمؤمنين هي علاقة الزيجة المقدسة. هذا سفر يبين أن الله أحب العالم، ونحن نلخص الإنجيل في آية جاءت في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي، أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق. نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول

0: الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيراً. أخيراً في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعاً مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيراً بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جداً هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلاً هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة، عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح، دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن ان ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن ان الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت الا باذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني، وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه ان الناس هيبقوا متأكدين انه مات، وان الناس هيبقوا متأكدين انه قام من بين الاموات، وكل الارض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل ان الراجل ده قوي جدا وحد قتله، وانه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الاوسط، والاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول انا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل ان كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الاية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان، في اصحاح 12 بيكون اسمه التنين الاحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي اعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور انه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ إزاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ أنا أقصد إزاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا أنهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. أنت عارف أن فكرة أنا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الرجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. انا اقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون اسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي ولو فهمتها جسمك هيقشعر. دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال انه اعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده. عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
1: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه، علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل اللي على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرا لك اللي كتبته، ده مش هياخد اكتر من دقيقه.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقه عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جايه بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شويه.
2: مصادر اكتر.
3: تمام، يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطال
0: واديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة، وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا. بس هي ساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح، فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد، بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة الكل عامل عالم، والكل فاهم إنه هو الوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ، ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لأ طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن وعظ شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما اعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه ما حدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالظبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: أقولك مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه.
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده، ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي اقصده في كلمة سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرائي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بي لن يعطل، مش ممكن. بيقولك انا خبز الحياة وغزيك، بيقولك انا ما
0: مش لسه بنتكلم؟ اقفل الشباك يعني.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقة؟
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة دي اللي بتيجي في الإنجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ أو التكشيرة أو حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قسوة قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فضح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمة طالعة منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمة والإناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
5: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاك من المرض الليلة.
6: أمين.
7: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. انت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيبة ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك.
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تذم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ الأبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض مكسوف بقى، يا عيني هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقول لك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما أحبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات أتنرفز فجأة كده ويقولوا لي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش أنه هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول إيه وما تقولش إيه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي إيه مثلا؟ زي أنك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من أهلك، أو أنك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، أو أنك تختار ألفاظ لا تليق عند النقاش مع أنها ألفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو أنت اللي مهملة، ما هو أنت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم أعملها أنا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان.

0: ننوي الشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير إن الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني أنا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر له. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين، الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: شعرت براحة كبيرة بعد اللقاء الماضي.
8: لماذا يا سمر؟
7: بعد الجدل الطويل في مناقشة وبحث النظريات الكثيرة التي تناولناها في موضوع القيامة ونهاية العالم، وصلت إلى بر الأمان.
9: أي بر أمان هذا يا سمر؟ هل تحققت القيامة بالنسبة لك وحدك؟
7: لا تمزح يا حسام، أقصد ردود فعل القيامة علي، وكيف يجب أن ننتظرها بالرجاء والعزاء والاستعداد والسلوك الحميد.
8: عندك كل الحق يا سمر.
10: هذه فائدة تناول هذه الموضوعات معا.
11: ليس الهدف بلبلة الأفكار أو مقارعة الحجج وتأكيد وتأييد وجهة نظر عن الأخرى، ولا عمل مقارنات.
9: فإلى أي شيء تهدف يا عم قاسم؟
11: إلى المعرفة، وفي المعرفة حياة وراحة لنا. معرفة الحق تريح النفس وتوجه الخطى نحو البر والقداسة والحياة الصالحة.
10: الحمد لله، أكثر ما تناولناه أخيرا فيه اتفاق لا اختلاف، أغلب الأحداث نتفق عليه.
8: ليست كلها.
7: مريم تقول أغلبها.
9: وهناك اتفاق على أن موعد القيامة غير معروف، لا أحد يعرف موعد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى.
8: لا أحد يدعي معرفة الوقت.
7: البعض يحسب ويجتهد لتحديد ساعة أو سنة، لكنهم دائما يخطئون.
10: الرب قريب، هذا شيء مسلم به من الجميع.
9: قريب إلى أي حد؟ منذ رفع المسيح ويقولون إن عودته ونزوله قريب ولم يحدث. إلى أي حد هو قريب؟
11: منذ صعود المسيح كما قلت يا حسام، والرسل يؤكدون قرب مجيئه. يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، وبولس الرسول يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت.
8: هذا صحيح، لكن الوقت يمضي ولا يأتي.
7: وقت طويل مضى ووقت طويل سوف يمضي.
9: إلى أي حد هو قريب؟
10: إلى حد الاستعداد والانتظار.
11: هو سبحانه يتأنى حتى يرجع الخطاة إليه ويتوبوا. تأنيه رحمة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون.
7: والتأكيد على قرب مجيئه تحفيز لهم للتوبة
8: ودعوة للمضطهدين للاحتمال والصبر.
9: لكن متى؟ لا أحد يعلم غير الله.
10: حينئذ تحترق الأرض والسماوات الموجودة، ثم تصير سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
11: وهذا أيضا ميدان اتفاق جماعي،
7: نهاية العالم وبداية عالم السلام والبر.
8: وحين يجيء في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى تحدث القيامة، قيامة الجميع وحساب الجميع أبرارا وأشرار.
10: وهذا أيضا نتفق جميعنا عليه. ويصور يوحنا الرائي ذلك ويقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، وانفتح سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله.
11: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
9: نعم نعم، وهذا أيضا لا خلاف عليه.

0: وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ هل يتلاشى جسداً وروحاً؟ أم هل تنفصل الروح عن الجسد؟ وإلى متى؟ إلى حين أم إلى الأبد؟
1: رويدك يا سمر، مهلاً.
0: أريد أن أعرف كيف تعود الروح إلى الجسد؟ كيف يقوم الأموات؟ والحساب والدينونة؟ هل هناك حقاً سماء وجهنم؟ وأين؟
2: سمر أطلقت صواريخ أسئلتها.
3: هذه أسئلة كثيرة يا سمر،
0: أريد لها جواباً شافياً.
4: تصلني مئات الخطابات بها هذه الأسئلة، ومن حق سمر ومن حق كل سائل أن يجد جواباً لها.
2: هي أسئلة خطيرة وهامة يا عم قاسم.
1: نعم، هي فعلاً كذلك،
3: بعضها صعب الفهم.
4: نحاول، دعونا نحاول.
0: بماذا سنبدأ يا عم قاسم؟
4: بالسؤال الأول، ماذا يحدث للإنسان عندما يجود بأنفاسه الأخيرة ويموت؟
2: الجسد ينتهي، يتحلل بعض الوقت، يتعفن ويذوب ويصبح ترابا.
1: هذه حقيقة ملموسة للجميع،
3: حتى الذين يحنطون أجسادهم ليبقوها بعض الوقت طال أم قصر، لا بد أن يتحلل الجسد ويعود ترابا.
0: وهل الجسد هو كل ما في الإنسان؟
2: سؤال آخر لسمر.
4: بل نفس السؤال يا حسان، نفس السؤال. الإنسان له روح تصاحب جسده وتستقر فيه، هي سر حياته وحركته،
1: سر إلهي خالد لا تصل إليه عقولنا.
3: والروح تفارق الجسد عند الوفاة،
1: هذا أمر معروف.
2: لا شك في بقاء الروح، لكن هل تتلاشى الروح أو تنتهي كالجسد؟
0: لا طبعا، لا، كلنا نعرف ذلك، لكن أين تذهب بعد الموت؟
4: نحن نستبعد فكرة تلاشي الروح، ونستبعد أيضا فكرة تناسخها.
0: تناسخها؟ انتقالها من جسد إلى جسد؟
1: هذا تخريف وهوس وأحلام مجانين.
3: هذه نظرية ساذجة وثنية أيضا.
4: فالروح أين تذهب؟ هل تنام حتى يوم القيامة؟ أم تذهب إلى ما يسمونه المطهر؟ أم تذهب إلى السماء أو الجحيم؟
0: نعم، أين تذهب يا عم قاسم؟

0: يذهب البعض إلى القول أنها تبقى في حالة نوم، لا تستفيق إلا في يوم القيامة، ويقولون إن الموت يدعى أحيانا رقادا أو نوما.
1: وهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا الرأي؟
2: لا، لا يقبل.
3: وما الذي يجعله غير مقبول؟
0: نصوص في الكتاب المقدس، نقرأ أنه بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله. كلمة نقل هنا لا تعني النوم.
2: وإلي يا أبي، النبي إلي صعد في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية.
1: ولا يمكن أن ينام في مركبة نارية.
3: ولا يمكن أن يصعد إلى السماء لينام.
0: أنا لا أقبل فكرة نوم الموت هذه.
4: فهل تذهب الروح إلى ما يسمونه المطهر؟
1: ومطهر؟ وما هو المطهر هذا؟
2: مكان لا هو بالسماء ولا هو بالجحيم، لكنه مكان عذاب للذين يموتون دون أن يوفوا قصاص خطاياهم على الأرض حسب سر التوبة.
0: يقولون إن العذاب في المطهر بنار رمادية.
4: نار رمادية؟ ماذا تقول يا عم قاسم؟
0: لست أنا الذي أقول يا ابنتي، هم الذين يقولون، ويقولون إن غايته التكفير والتطهير، ومدته تتحدد حسب خطايا الخاطئ.
1: وبعد ذلك؟
2: بعد المدة المحددة لتطهيره يذهب إلى السماء، لكن طبعا الذين يقترفون خطايا مميتة يذهبون إلى الجحيم.
3: وهل تقبل هذا القول يا عم قاسم؟
0: لا يا ابني.
4: لماذا؟ هي فكرة جيدة،
0: لكنها غير موجودة في الكتاب المقدس، ولا تتفق ومحبة الله وعدالته.
2: هذه فكرة تهدر عمل المسيح الكفاري الكامل على الصليب. هل تذكرون اللص التائب الذي صلب بجوار المسيح؟
1: اللص التائب؟ نذكره. ماله؟
3: تاب في آخر لحظة، مع أنه كان لصا ومجرما وعمل خطايا كثيرة.
2: حين تاب قال له المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
4: صحيح، نقله مرة واحدة، لم يتركه في المطهر.
1: إن كان هناك مطهر،
0: خلاص المسيح لا يتجزأ، هو يخلص إلى التمام، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية.
3: وهل يمكن أن تكون للإنسان فرصة ثانية للتوبة بعد الموت؟ أنا لا أتصور ذلك. الفرصة للتوبة هنا فقط،
1: والصلوات على الموت والترحمات
3: لا يقبلها عقلي.
2: قال المسيح لليهود في هذا الشأن: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
0: لا يوجد سوى مكانين للأرواح بعد مفارقتها الأجساد: السماء للأبرار والجحيم للأشرار.

0: بهذا أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالروح والجسد.
1: ليس بعد. كيف تعود الروح للجسد؟ القيامة كيف تكون؟
2: نعم، كيف تعود الروح إلى الجسد؟ المسيح يا سمر حين فدى الإنسان فداه جسدا وروحا.
3: طبعا لا يمكن أن يشطره إلى جزئين، أن يفدي جزءا ويترك الآخر.
4: وفي الأبدية الجحيم أو النعيم، هل سيكون العنصران معا؟
1: فتعود الروح إلى الجسد عند القيامة.
2: نعم يا سمر، يقول بولس الرسول في ذلك، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.
3: وكما قال المسيح، يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
0: بأي أجساد؟
2: يقول بولس الرسول، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
3: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت.
2: والقيامة أصبحت حقيقة بقيامة المسيح، كما قال بولس الرسول، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات.
4: هل استرحت للرد يا سمر؟
1: نعم يا حسام،
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ ماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم صارت في التران. اليوم التران وقف لمدة ربع ساعة، ولا خلي نقول وقفوه. اليوم شباب باش ما نقولش اطفال، وقفوا التران. اي وقفوه بالعصي والحجر، وبقى يتناقش معاهم الشوفير باش يبعدوا على السكة ويخليونا نتعداو. كانوا اللي راكبين الكل يتذمروا على خاطر جت راسلهم وصين روتر لخدمهم، ومنهم اللي اقترح انه تهبط مجموعة وتتصدى للشباب اللي وقف التران. انا كنت مصدوم، انا كنت باهت في كمية العنف وكمية التسيب اللي ولات منتشرة. انا اللي كنت نتفرج في التلفزة ونقول منين جت هالحروبات، اليوم عرفت منين جت. كنت نتسائل على كمية المجرمين وكمية الإرهابيين وعلى الإرهاب منين جاء، اليوم عرفت. حبيت نفهم كيفه كانوا يخموا هالشباب وشنية غايتهم. حبيت نلقى لهم أعذار. قلت بالك في أسلوب التربية، بالك في البيئة اللي تربى فيها، وبالك وبالك. بعد ما وفيت المفاوضات اللي عملها الشوفير وتحرك التران، اتحركت في مخي أنا زادة 1000 حكاية و1000 سؤال. وزيد الكلام اللي سمعته في التران خلاني نتسائل. اللي ريته اليوم فهمني علاش الحروبات قاعدة تصير وعلاش الإرهاب ماشي ويكثر. أنا اللي كنت قبل نتسائل شنو خلى الإنسان يصنع السلاح للأسف باش يحارب خوه الإنسان. علاش ما يكونش سلاحنا في الدنيا هذي الوداعة، وما يكونش التواضع؟ علاش ما يكونش سلاحنا إن ما ندخلوش في أمور غيرنا، تكون المحبة سلاحنا؟ علاش ما نحافظوش على موقف المحارب في رواحنا؟ إيه نحاربوا رواحنا؟ نحاربوا بالصلاة، على خاطر مش الإنسان عدونا الحقاني، الشيطان هو العدو الحقاني. رانا ما لازم نش نتلهو بحتى معركة إلا إذا كانت معركة روحية. نحن بالحق مازلنا معرفناش عدونا الحقاني شكون. نعاود نقولها، هو إبليس. على هذاك اليوم قررت أني نحارب. مادام مازال فما مرأة تبكي راني باش نحارب، مادام فما ولاد صغار مازالوا جيعانين راني باش نحارب، ومادام مازال فما رجال يدخلوا للحبس باش نحارب، وزادش نحارب مادام مازالت نفس وحدة في الظلام من غير نور ربي باش نحارب. اي باش نحارب ابليس حتى للاخر. اعزائي المستمعين، في اخر الحلقة نحب نذكركم اللي الكتاب يقول في رسالة افسس 6:12: ان مصارعتنا ليست مع دم ولح، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. وفي الاخر نحب نذكركم اللي حربنا مش مع الناس، حربنا هي مع إبليس.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

جمال البر. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وسليخة، من قصور العاجي سرتك الأوتار. المزمور 45، الآيات من 6 إلى 8. يقدم لنا صاحب المزمور هنا صورة نبوية عن المسيح، وهي الصورة التي تحققت تماما في الرب يسوع. تكشف الصورة شخصية يسوع وموقفه من الأمور الأخلاقية والسبب في رفعة الله له. من المهم أن نفهم أن يسوع لم يعامل باعتباره الابن المفضل، فقد حصل على ترقيته، ويعطي كاتب المزمور السبب: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. لقد كان موقف يسوع من مسائل البر والشر هو الذي دفع الله إلى ترقيته، إذ لا يوجد حياد في هذه الأمور. إن البر الذي يرضاه الله لا يترك مجالا للمساومة مع الشر، وهذا البر الذي لا مساومة فيه يتوج بالفرح الذي يأتي من مسحة الروح القدس. شهد يوحنا المعمدان عن يسوع: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. إنجيل يوحنا الإصحاح 1:32. ما ميز يسوع باعتباره المسيح هو أن الروح القدس بقي عليه، ولم يعطي المجال أبدا للروح القدس ليتركه، سواء بالقول أو الفعل. ومثل هذا البر يزينه الجمال أيضا: ثياب متخللة بالتوابل العطرية ولحن الأوتار تخرج من قصر مزين بالعاج. عندما نتأمل في هذا النقاء والجمال نردد كلمات العروس: حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي. نشيد الأنشاد الإصحاح 5:16. يا رب امسح عيني لأرى جمال البر الحقيقي.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة، وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

من أنا؟ تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: في التوراة سفر يحمل اسم سفر الجامعة، فلماذا تسمى بهذا الاسم؟
2: اسم سفر الجامعة في العبرية قوهيلث، المترجمة جامعة، ولم ترد هذه الكلمة في الكتاب المقدس إلا في هذا السفر، وهي كلمة مؤنثة في اللفظ لكن معناها في صيغة المذكر. والجامعة هو من يجمع الناس ويناقش معهم، وتسمية هذا السفر بهذا الاسم تعني أن الكاتب رجل، وأن تعليمه وموضوعه هو الحكمة، وهو اسم مؤنث لأن الحكمة مشبهة بامرأة كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح الأول: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب في المدينة تبدي كلامها. ونحن في اللغة العربية نستعمل مثل هذه الصيغ كقولنا جلالة الرئيس، فخامة الرئيس، حضرة العمدة أي مختار الضيعة. والجامعة هو الذي يجمع الناس ليناقش معهم أمور حياتهم الروحية، وهنا هو سليمان الملك الحكيم، الجامعة ابن داود الملك في أورشليم.
1: نقرأ في سفر الجامعة أن الحكيم يموت كما يموت الجاهل، وأن حادثة واحدة لكليهما 2:14-16. ونقرأ أيضا أن ما يحدث للإنسان يحدث للبهيمة، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. 3:19. كيف يكون هذا؟ إنه مناقض لرجاء الحياة الأبدية ورجاء القيامة.
2: سفر الجامعة مناقشة عن الحياة الروحية، فلسفة الحياة الروحية وفائدة الحياة الروحية، وهذه الأفكار التي اقتبسها السائل في سؤاله هذا ليست نهاية المناقشة، لكنها اقتباسات من آراء مختلفة غير صحيحة يناقشها الجامعة ابن داود الملك في أورشليم، يناقشها حتى يظهر خطأها. لذلك نرجو أن قارئ هذا السفر يقرأ السفر كله كوحدة واحدة، فهكذا كان السفر قبل تقسيمه إلى أصحاحات وآيات. عند هذه القراءة المتكاملة يتضح الخط الفكري الذي سار فيه كاتب سفر الجامعة بوحي من الروح القدس. وإن كانت هناك حكمة يمكن أن تعتبر نهائية في هذا السفر وصل إليها الجامعة بعد هذه المناقشة كلها، فهي الحكمة التي تقول: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا.
1: يقول بعض المفسرين أن سفر نشيد الأنشاد مجموعة من أناشيد الحب، بعضها من رجل إلى امرأة، وبعضها من امرأة إلى رجل، وقال اليهود إنه يشرح علاقة الحب بين الله وبني إسرائيل، وقال المسيحيون المحافظون إنه يشرح العلاقة بين المسيح والكنيسة، ويحسبه بعض المفسرين المعاصرين رواية تمثيلية يقوم بالأدوار فيها شخصان أو ثلاثة، أحدهم الملك سليمان، والثاني فتاة من شولم، والثالث راعي غنم، وأن الملك سليمان رأى الفتاة وأحبها وحاول أن يستميلها بالوعود الجميلة لأنها كانت تحب راعي الغنم. ما رأيكم؟ ألا توافق معي أن سفر نشيد الأنشاد لون من الأدب المكشوف؟ فلماذا وضع ضمن الأسفار القانونية في الكتاب المقدس؟
2: الرأي الصواب أيها السائل الكريم هو ما ارتآه رجال الدين اليهود الأقدمون، وهو أن هذا السفر يشرح العلاقة الحبية بين الله سبحانه وشعبه. في ضوء هذا التفسير قاموا بوضع هذا السفر ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها، وقد قبلت الكنيسة المسيحية هذا السفر، سفر نشيد الأنشاد، ضمن ما قبلته من الوحي المقدس. وقد رأى اليهود في هذا السفر تاريخ بني إسرائيل من الخروج إلى زمان المسيح، وقالوا إن بني إسرائيل هم العروس التي اسمها شولميث، وأن الرب هو العريس، وأن اتحاد الشعب مع الرب سيكمل في المسيح. أما المسيحيون الأولون فقالوا إن العروس هي الكنيسة وإن العريس هو المسيح. وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في 10 مجلدات، ووجد في كل جملة من جمل السفر معنى روحيا عميقا. في القرن 13 كتب برنارد أوف كليرفو 86 موعظة على آيات الأصحاحين الأول والثاني فقط من هذا السفر. أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له إنه أدب مكشوف، فهو ظلم للكاتب المقدس الذي كتب بوحي الروح القدس، فقد عاش الكاتب في عصر غير عصرنا. اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات، وفي العهد الجديد نجد علاقة المسيح بالمؤمنين هي علاقة الزيجة المقدسة. هذا سفر يبين أن الله أحب العالم، ونحن نلخص الإنجيل في آية جاءت في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيل التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع